يا ما في ناس، في أبناء ما بيهتموش بوالدتهم ولا بوالدهم. فهنا في أم بتقول لابنها: ابني العزيز، لما يجي اليوم اللي هتشوفني فيه عجوزة، أرجوك اصبر عليا وحاول إنك تفهمني. لو توسخت هدومي وقت لما أجي آكل، ولو ما قدرتش إني ألبس هدومي لوحدي، افتكر يا ابني الساعات اللي قضيتها معاك عشان أعلمك الحاجات دي. ولو اتكلمت معاك وكررت نفس الكلمات ونفس الحديث آلاف المرات، ما تتضايقش مني وما تقطعنيش، واسمع. أيوة، واسمع لي وتحمل تكرار الأسئلة بتاعتي. لما أنت كنت صغير يا ابني، أنا كنت دايما بسمع لك، كنت أنت دايما بتكرر وبتسأل وأنا بجاوبك، حتى فهمتك كل شيء. وقت لما أنا أقول مش عاوز استحمى، ما تتسلطش عليا، افتكر. أيوة افتكر لما كنت أنا بلحقك أجري وراك وديك آلاف الأعذار عشان أجيبك عشان تستحمى. لما بتشوفني إني ما أقدرش أجريكم واتعلم التكنولوجيا الحديثة يا ابني، بس اديني الوقت الكافي وما تبصريش بابتسامة ماكرة ساخرة، افتكر إني أنا اللي علمتك إزاي تعمل الحاجات دي، إزاي تاكل، إزاي تلبس هدومك، إزاي تستحمى، إزاي تواجه الحياة. لما أنا يا ابني أفقد ذاكرتي أو أتلخبط في كلامي، اديني الوقت الكافي عشان أفتكر. ولو ما قدرتش ما تفقدش أعصابك، حتى ولو كان حديثي مش مهم، لازم تسمع لي تصبر عليا يا ابني زي ما أنا صبرت عليك. وأنا لو ما كنتش عاوز آكل، ما ترغمنيش على الأكل، ما ترغمنيش، لما أنا جوع هاكل الأكل. ولما أنا ما أقدرش أمشي بسبب رجلي العيانة، اديني ايدك يا ابني بنفس الحب والطريقة اللي عملتها معاك عشان تمشي خطوتك الأولانية. كنت بمسكك من ايديك ومشيك

لما يجي اليوم اللي أقول لك فيه إني أنا مشتاقة للقاء الله، ما تحزنش وما تعيطش، أنت هتفهم في يوم من الأيام. حاول إنك تفهم إن عمري دلوقت قرب إنه ينتهي،

وفي يوم من الأيام أنت هتكتشف إنه بالرغم من أخطائي فأنا كنت دايماً عاوزة أفضل الحاجات ليك، وحاولت إني أمهد لك كل الطرق. ساعدني على السير، ساعدني على تجاوز طريقي بالحب والصبر زي ما عملت معاك دايما. ساعدني يا ابني على الوصول للنهاية بسلام. أتمنى إنك ما تشعرش بالحزن ولا حتى بالعجز لما تيجي ساعتي، ساعة النهاية، فيجب إنك تكون جنبي وتحاول إنك تحتويني زي ما أنا عملت معاك لما ابتدت الحياة. احتضني يا ابني، اغمرني، احضني زي انا ما حضنتك وانت صغير. بحبك يا ابني، انت عمري. الله يرضى عليك.

حقق متابي خالصا بفضلك، لا يطرد الكريم من رجاه. عملت سوءا وظلمت نفسي، أصبح في غوايتي وأمسي، أوحشني ذنبي.

0: ومهرب العبد إلى مولاه.
1: هذا مقام المخطئ المستحسر، هذا مقام العائد المستغفر، والقلب في أحشائه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أروع قصة عن الإحسان، فعلا أروع قصة قريتها في حياتي عن الإحسان. نسمعها مع بعض. كان يوجد إخوة اتنين بيعيشوا في سعادة ورغد وسعة من العيش. واحد منهم جاب بنت، والتاني مراته جابت له ولد. وبعدها ما جالهمش أولاد، والاتنين اتفقوا على أن يزوجوا البنت للولد طبعا بعد بلوغهم سن الزواج، واتعاهدوا على كده. مات واحد منهم هو أبو البنت، وماتت أمها بعديه، وعاشت البنت عند عمها اللي ما عاش بعديهم كتير. بقى الشاب عايش مع بنت عمه في بيت واحد، وكان لكل واحد منهم فلوسه وتجارته الموروثة عن أب كل واحد منهم. وكان للشاب صديق عزيز على قلبه قوي. لما شاف بنت عمه خطبها إليه، وافق الشاب على زواج صديقه من بنت عمه، مع أنه هو بحب بنت عمه لكن ضحى بحبه علشان صديقه، واتجوز الشاب البنت وأخدها وسافر بيها لبلاد بعيدة. حزن الشاب ابن عمها على فراق بنت عمه، حزن عليها قوي، وأثرت شدة حزنه على تجارته وأرباحه، وبدأ بالتراجع حتى خسر كل اللي بيملكه من تجارة ومال. شعر الشاب إن كل اللي حصل له كان بسبب الشاب ده اللي اتجوز من بنت عمه، فقرر إنه ينتقم منه. راح الشاب ده من بلده، ساب بلده وقرر إنه يقتل صديقه، وسافر الليالي والأيام حتى اهتدى إليه. كان صديقه بيسكن مع بنت عمه في قصر شامخ عظيم. استأذن إن يدخل على صديقه، لكن صديقه امتنع إنه يقابله. رجع الشاب بعيني حزين هيمان على وشه، وفضل يمشي حتى وصل لشط البحر. وهناك لقى اتنين بيتخصموا وبيتخانقوا على صندوق، كل واحد بيقول ده ملكي أنا، لأ ملكي أنا، لأ ملكي أنا. قاموا الاتنين طلبوا من الشاب ده إنه يحكم بينهم، وهم راح يرضوا بحكمه ليهم. وكان الشاب أصر في نفسه أمر. عمل إيه؟ أخذ حجر ورماها في البحر وقال لهم روحوا دوروا عن الحجر، وأي واحد فيكم بيجيني بالحجر الصندوق ده هيكون ليه. راحوا الاتنين نزلوا البحر عشان يدوروا على الحجر. قام الشاب ده خطف الصندوق وفر بيه وهرب، ولما فتحوا
لقى ملان بالذهب والمال. وقرر الشاب ده إنه يرجع لنفس البلدة اللي كان يعيش فيها صديقه اللي اتجوز من بنت عمه واللي كان سبب في دماره من أجل منافسته وإنه يكدله. وبدأ بالتجارة واشترى البيوت والقصور والمتاجر ببضاعتها حتى لمع نجمه وانتشر خبره وبقى من كبار أعيان المدينة. وساب اللي شغالين عند صديقه اعمالهم وراحوا له رغبه في زياده الاجر. العمال اللي كانوا بيشتغلوا عند صديقه اللي جوز بنت عمه سابوه وجوا له عشان هو ادالهم اجر اكتر. وكان ما بيرفضش اي عامل بيجي له بيدور عن رزقه. وفي يوم من الايام جات له ست عجوز واشفق عليها وخلاها تشتغل في تجارته. والست العجوزه دي بتعتبر الشاب زي ابنها وكانت بتهتم بيه كتير. طلبت منه مره انه يتجوز وعرضت عليه اجمل بنات المدينه لكنه رفض. وفي يوم دخلت على المحل المتجر بتاعه بنت جميلة عاوزة تشتري. بصلها الشاب ده وقال للعجوز: أنا عاوز البنت دي. وراحت الست العجوز عشان تخطب البنت للشاب ده. ودعا الشاب كل وجهاء وأعيان المدينة، الكل حضرهم، وكان صديقه من بين الحاضرين. ولما انتهى حفل الزفاف وراحوا الكل بيوتهم وبص في مكان من قصره فشاف صديقه بيجلس وبيرفض انه يخرج. وجاله بسرعة وهو بيقول له: ايه اللي بقعدك هنا؟ مش كل المدعوين انصرفوا لبيوتهم؟ قال له صديقه، قال له: انا مش عاوز انصرف لان فرحك هو فرحي وسعادتك هي سعادتي، ولازم ان اقوم بواجبي معاك كامل ومش حسيبك. الشاب رد عليه وقال له: انت كذاب، لو كنت صادق كنت طلعت عشان تستقبلني يوم لما زرتك في قصرك. فقال له صديقه، قال له: في يوم زيارتك ليا انا كنت قاعد في اجتماع هام لكبار أعيان ووجهاء المدينة، وأنا اتكلمت عليك كلام جميل بحضورهم يليق بمقامك، وبلغتهم عنك بأنك الوجيه الفاضل والشهم الكريم والتاجر الكبير. ولما بصيت لك من شباك القصر بتاعك وانت في هدومك المقطعة خفت إنك تدخل القصر بتاعي وبتتأثر صورتك وبتتناثر صورتك اللي رسمتها ليهم، وأكون أنا في نظرهم كذاب وتبقى أنت في نظرهم في صورة مش بالصورة اللي أنا قلت لهم عنك. أما الست العجوزة اللي كانت بتحضنك وبتخدمك فهي أمي، يا سلام. وأما الاتنين اللي كانوا بيتخصموا على الصندوق على شط البحر
فهم أخواتي الاتنين، بعتهم لك وعلشانك. وأما زوجتك اللي اتجوزتها فهي بنتي، والعمال اللي هم عندك هم عمالي، بعتهم ليك. وأما بضاعتك وأملاكك وقصورك ومحلاتك التجارية كانت ملك لي أنا، اتنزلت عنها ليك وعشانك. وأنا منساش فضلك يوم إنك فضلتني عن نفسك وزوجتني من بنت عمك. يا سلام، إيه رأيكم بالإحسان ده؟ أرجو إنها تكون عجبتكم ودرس لينا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معنا قصة، يا سلام يا سلام، جميلة جدا، بعنوان ليته كان جديدا. يا ريته كان جديد، لكن إيه هو؟ اسمعوا هنعرف. كان واحد من الصحابة رضوان الله عليهم على فراش الموت، وكان ما بينطقش إلا بثلاث كلمات بس: يا ريته كان جديد. وبعدين يروح في غيبوبة، وبعدين يصحى بعدها عشان يردد من جديد: يا ريته كان بعيد. بالأول قال يا ريته كان جديد، بعدين لما صحي من الغيبوبة قال يا ريته كان بعيد، وبعدين يروح في غيبوبة تانية، بعدين يرجع يصحى ويقول يا ريته كان كامل. يا سلام. وبعد كده فاضت روحه وذهب الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يسألوه عن سر الكلمات العجيبة. فقال لهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الراجل ده كان بيمشي في يوم من الأيام وكان بيلبس توب قديم وتحته توب جديد، وهو في الطريق لقى مسكين بيشتكي من البرد وضيق الحال، فاداله التوب القديم. لما حضرته الوفاة وشاف قصر من قصور الجنة وقالت له الملائكة: ده قصرك. فقال: ليه؟ لأي حاجة أنا عملتها؟ أي عمل؟ قالوا له: لأنك تصدقت في ليلة على مسكين بتوب. فافتكر الراجل وقال: ده كان توب عدمان بالي، إزاي لو كان جديد؟ يا ريته كان جديد. وكان يوم رايح للمسجد وشاف مقعد عاوز ان يروح، واحد يعني ما بيقدرش يمشي عاوز يروح المسجد، فحمله لحد المسجد. ولما حضرته المنية شاف قصر من قصور الجنة وقالت له الملائكة: ده قصرك. فقال لهم: وعشان ايه؟ لأي عمل انا عملته؟ فقالوا له: لانك حملت مقعد ما بيقدرش يمشي عشان يصلي في المسجد. فقال الراجل: كان المسجد قريب، فازاي هيكون لو كان بعيد؟ يا ريته كان بعيد. وفي يوم آخر كان بيمشي ومعاه رغيف وبعض رغيف، فشاف مسكين جعان فاداله بعض الرغيف، يعني رغيف ناقص حتة. لما جات له الوفاة شاف قصر من قصور الجنة، فقالت له الملائكة: ده قصرك، قصرك. فقال لهم: عشان أي عمل أنا عملته؟ فقالوا له: لأنك تصدقت ببعض رغيف، يعني حتة من رغيف مش كل الرغيف، على مسكين. ساعتها قال الراجل إنه كان بعض رغيف، فإزاي لو كان كامل؟ يا ريته كان كامل. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معايا كم قصة كده قصيرين لكن حلوين، بيتكلموا عن الكذب. كان شاب من الشباب ما عرفش الصح من الخطأ، وكان الكذب هو أسلوبه الوحيد عشان ينجو من أي ورطة بيقع فيها. كان بيكذب وعشان ينجي روحه، كان بيكذب عشان يخلص روحه. وفي يوم الشاب ده كان بيسوق عربيته بسرعة جنونية، شافوا البوليس ووقفوا، لكن عاوز زي عوايده انه يتهرب من المشكلة دي. فعمل ايه الشاب ده؟ قال للشرطي اللي مسكه، قال له سيبني ارجوك، سيبني ارجوك، انا رايح للبيت عشان امي مريضة جدا وهي على فرشة الموت، وعشان كده كنت انا ماشي بسرعة، ارجوك ارجوك. فالبوليس الطيب قلبه طيب صدقه وسابه في حال سبيله، قال له روح يا ابني وخد بالك، ربنا يطمنك على والدتك. وراح الشاب للبيت عشان يلاقي انه فعلا والدته دخلت المستشفى وهي في حالة خطرة، بالرغم من ان والدته ما كانتش عيانة لما سابها، لكن عشان ربنا يديله العقاب، عقاب على كذبه. ومن يوميها بطل الشاب يكذب، مش هيكذب طول حياته، تعلم الدرس. وهنا في حكاية قصيرة تانية لطيفة. اتنين مسيحيين، واحد اسمه جورج والتاني اسمه ميشيل، تاهوا في الصحراء ويدبحهم الجوع والعطش. وفجأة بصوا كده لقوا مسجد. قال ميشيل لجورج، أنا هقول لهم إن اسمي محمد عشان يدوني أكل ومية ويكرموني. قال له جورج، لا يا عم، أنا هقول لهم اسمي جورج واللي يحصل يحصل. فجأة شافهم شيخ المسجد وسألهم عن أساميهم. قال ميشيل، قال له أنا اسمي محمد، يا سلام. وجورج قال له أنا اسمي جورج. فقال الشيخ، جيبولهم الأكل والشرب، جيبوله الأكل والشرب لجورج. ليه؟ قال له أنت يا محمد تعرف إحنا في شهر رمضان دلوقتي. راحت عليه، راحت عليه. والحكاية التانية الصغيرة كده، كانت هناك بنت جميلة نشيطة اسمها نورة. وفي يوم من الأيام وبعد ما رجعت نورة من الروضة، قالت لأمها، يا ماما النهاردة المعلمة حكت لنا حكاية مفيدة جدا عن الصدق. والدتها قالت لها، وإيه هي الحكاية يا نورة؟ إيه هي القصة؟ نورة قالت لها، كان مكان، كان هناك راعي بيروح كل يوم الصبح من النجمة عشان يرعى الأغنام، وبيرجع وقت الغروب، وكان الراعي ده بيقعد لوحده مع الغنم بيعزف ليها على الناي. فكر وفكر وقال، أنا قاعد هنا لوحدي وأهل القرية بيقعدوا مع بعضيهم هناك، فقال أنا هكذب عليهم. وبقى يزعق ويصرخ وينادي ويقول، الذئب الديب الديب ساعدوني، الديب بياكل الغنم.
سمعوا أهل القرية الصراخ وحملوا العصي وجم وبيركضوا للراعي عشان يساعدوه. ضحك الراعي وقال لهم: أو أنا كدبت عليكم، مفيش ديب ولا حاجة. تاني يوم زعق مرة تانية وقال: الديب ساعدوني بيأكل الغنم. ولما جم الرجال ضحك مرة تانية وقال لهم: أو كدبت عليكم، مفيش ديب ولا حاجة. وفي يوم من الأيام فعلا جه الديب الذئب وهجم على الأغنام، وخاف الراعي وبقى يزعق: ساعدوني الديب، الديب ساعدوني بياكل الغنم. لكن محدش جه عشان يساعده، لأنه راجل كذاب. حزن الراعي كتير على الأغنام اللي أكلها الديب، وقال: ده جزائي لإني كدبت على الناس، لكن مش هكدب مرة تانية أبدا. وهنا بقى قصة عجبتني برضو بعنوان: عقوبة الكذب عند النمل حقيقة ولا خيال؟ بيقول صاحبها: في أحد المرات كنت قاعد كده في البرية وبقلب بصري هنا وهناك، ببص هنا وهناك، ببص لمخلوقات ربنا وبتعجب من بديع صنع الرحمن. وبصيت كده ولفت نظري نملة للنملة اللي كانت بتروح هنا وهنا ومن حواليا بتدور عن شيء ما بظنش إنها تعرفه، لكنها بتدور وبتدور ما بتكل ولا بتمل. وبيقول: وهي بتدور لقيت على بقايا جرادة، وبالتحديد رجل جرادة، وبقت تسحب فيها وتسحب وبتحاول إنها تحملها لحيث مطلوب منها في عالم النمل وقوانينه إن تحطها. هي مجتهدة في عملها واللي تكلفت بيه وبتحاول. وبيقول: وبعد ما عجزت عن حملها لأنها تقيلة أو إنها تجرها، راحت لحيث ما عرفش راحت فين واختفت. وبعد شوية رجعت ومعاها مجموعة من النمل، نمل كبيرة. ولما شفتهم عرفت إنها قالت لهم ييجوا معاها عشان يساعدوها على إنهم يحملوا معاها اللي صعب عليها إنها تحمله. بيقول أخينا: فأنا كنت عاوز إني أتسلى شوية وحملت الجرادة، أو بالأصح رجل الجرادة دي، وخفتها خبتها، فبقت هي والنملة واللي معاها من النمل بيدوروا عن الرجل دي بتاعت الجرادة هنا وهناك حتى يئسوا من وجودها وراحوا. رجعوا سابوها وراحوا. لحظات رجعت النملة دي لوحدها، وأنا بيقول أخدت رجل الجرادة دي وحطيتها قدامها، فبقت تدور حواليها وتبص حواليها، وبعدين حاولت من جديد إنها تجرها، وحاولت من غير فايدة. وراحت مرة تانية، وأظن المرة دي أعرف إنها راحت عشان تنادي على أبناء القبيلة بتاعتها من النمل عشان يساعدوها على حملها بعد ما لقيتها تاني. وجت مجموعة النمل مع النملة
بطلة حكايتنا تاني، وأظنها نفس المجموعة دي اللي كانت أول مرة. وبيقول جم ولما شافتهم ولما شف وبقول لما شفتهم ضحكت قوي، وحملت الجرادة تاني وخفتها عنهم. دوروا هنا وهناك ودوروا بكل إخلاص، ودورت النملة دي بكل اللي عندها من همة، بتدور هنا وهناك وبتبص يمين وشمال يمكن إنها تشوف شيء، لكن مفيش حاجة. وأنا أخفيت الجرادة دي عن عيونهم. بعدين اجتمعت المجموعة دي من النمل مع بعضها بعد ما ملت من البحث، ومن بينهم النملة دي. بعدين هاجموا عليها وقطعوها حتت قدامي وأنا ببص. بيقول والله أنا ببص لهم وأنا في دهشة كبيرة، وأرعبني اللي حصل. قتلوا النملة المسكينة، قطعوها قدامي. أيوه قتلوها قدامي، اتقتلت وبسببي، وأظنهم قتلوها لأنهم بيظنوا بأنها كذبت عليهم. سبحان الله، حتى أمة النمل بتشوف الكذب نقيصة بل كبيرة، يعاقب صاحبها بالموت. شايفين الكذب بيعمل ايه؟ النجاة بالصدق طبعا. ان شاء الله يكونوا عجبوكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وسلم.
1: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الاثنين الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، وجمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: معنا فضل عظيم،
1: وللأسف أيضاً الكثير من الناس عنه غافلون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فما النداء؟ النداء هو الأذان، الأذان بالصلاة. لو يعلم الناس الأجر المترتب على الأذان لما آثر واحد أخاه في الأذان، لاستبق الناس ولا اقترعوا من يؤذن. وانظروا إلى هذه الأحاديث والفضائل التي جاءت في الأذان، بل لما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها: هذه في المؤذنين. وكذا قال ابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل اسمه أبو صعصعة يحب الغنم، يخرج في البراري والصحاري كثيرا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنت في غنمك وحان وقت الصلاة وصل.

0: أو من الإنس أو من الجمادات أو من الرطب أو اليابس، كلها ستشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة. أي فضل مثل هذا الفضل؟
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: هذا الذي يؤذن يدعو إلى من؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. أي فلاح؟ إنها بإقامة الصلاة لله عز وجل، يرفع صوته بالتوحيد. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يمشي، فسمعوا صوت مؤذن من بعيد. يا الله، ما أحلى الصوت!
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: قال النبي لأصحابه على الفطرة، كمل المؤذن:
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: قال النبي لأصحابه: خرج من النار شهادة، دخل الجنة. فتسابق الصحابة ينظرون: من هذا الرجل الذي شهد النبي له بالجنة بمجرد أذان؟ فلما ذهبوا وجدوه راعيا للغنم. ما أحلى الفعل وما أحلى القول! لم يشغله عمله عن الأذان، ومن سيسمع صوته في صحراء مقفرة؟ إنه الإيمان بالله، إنه طلب الثواب من عند الله عز وجل. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بلالا، أول مؤذن في الإسلام، يؤذن. قال: من قالها يقينا، يعني هذه الكلمات، وجبت له الجنة. من فضائل المؤذن أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر له مدى صوته. أظن الواحد منا الآن سوف يذهب إلى المسجد ينتظر حتى يتأخر المؤذن فيؤذن مكانه. يغفر له مدى صوته، ولهذا كلما ارتفع الصوت كلما كانت المغفرة أكبر. هنيئا والله للمؤذنين، هنيئا لمن يرفع صوته بالأذان. أطول الناس أعناق يوم القيامة من؟ المؤذنون. كلما طال العنق يوم القيامة كلما أصابتهم الرحمة، وقال بعضهم: لا يعطشون، لهذا تطول أعناقهم. أما الناس فقد احدودب ظهورهم ونكست رؤوسهم، أما المؤذنون يرفعون رؤوسهم وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. اسمعنا الحديث الآخر أيضا، ما انتهينا من فضائل المؤذنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن لله 12 سنة، وانتبه للشروط، لله، مخلصا لله 12 سنة، فقد وجبت له الجنة.
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: والداعي إلى الهدى له أجر من تبعه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن له أجر كل من صلى. يا الله، ما أعظم هذا الأجر! مسجد فيه 1000 مصلي، فيه 100 مصلي، المؤذن يأخذ أجر المصلين كلهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا للمؤذنين، قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ للمؤذنين. هنيئاً والله للمؤذن، هنيئاً لمن يرفع صوته بالتوحيد. لو كنت لوحدك في جبل أو في البحر أو في الصحراء أو في مكان مقفر لا أحد معك، أذن، فإن الله عز وجل يقول النبي في الحديث: عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية بجبل صخرة، على جبل وصل لها راعي غنم بروحه ما في أحد معه، يقول: حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة. قال الله جل وعلا، يقول لملائكته: انظروا لعبدي، انظروا لعبدي، حانت الصلاة.

فأذن وأقام الصلاة يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. غفر الله لمن؟ لهذا الذي أذن وصلى ولو كان لوحده. في الحديث الآخر الصحيح أيضا يقول النبي: إذا كان الرجل في أرض مقفرة، ما في أحد، صحراء خالية، فلو أقام وصلى صلى معه ملكاه. فإن أذن وأقام الصلاة، زيادة الأذان شنو يصير؟ فإن أذن وأقام الصلاة صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. الملائكة تأتي وتصلي خلفه فقط لأنه أذن. إي والله، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. المؤذن هو الأمين، وأجره هو الأجر العظيم.

خلق الله عز وجل الزمان وقسمه إلى سنوات وأشهر وأسابيع، كلها بحكمة منه جل وعلا. فالشهور التي جعلها الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم ميز الله شهرا على آخر بحكمة منه جل وعلا. كذلك أيام الأسبوع التي جعلها الله عز وجل 7 بتقدير من الله عز وجل، شرع الله عز وجل هذه الأيام وفضل بعضها على بعض، فجعل خير أيام الأسبوع يوم الجمعة منذ أن خلق السماوات والأرض. هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله عز وجل آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها، وفيه ستقوم الساعة. فاليوم فضيل مقدس قبل خلق السماوات والأرض. أما اليهود والنصارى فقد أضلهم الله عز وجل عن هذا اليوم، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وحافظ المسلمون المؤمنون الموحدون على قدسية هذا اليوم، وهو يوم الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، كل يوم ينادى للصلاة فيه، لكن يوم الجمعة غير. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يوم الجمعة يختلف عن سائر الأيام، كل الصلوات واجبة في كل يوم في الأسبوع، لكن ليوم الجمعة ميزة، وخاصة صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل شرع هذا، والله عز وجل ميز هذا اليوم وصار عيدا للمسلمين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في يوم الجمعة خصوصا وقت العبادة ووقت الصلاة، يترك الإنسان بيعه، تجارته، دنياه، ملهياته، بل يستعد في يوم الجمعة من ليلتها، فينام ويرتاح ليستيقظ فجر يوم الجمعة. وفجر يوم الجمعة أفضل فجر في الأسبوع كله، بل أفضل صلاة فجر في الأسبوع هي صلاة الفجر يوم الجمعة، خير صلاة شرعها الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل في صلاة الفجر يوم الجمعة، وكان ربما قرأ فيها بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، حرصا على هذا اليوم وتكريما لهذا اليوم. وكان يسجد يقرأ بسورة فيها سجدة ليسجد في تلك الصلاة، صلاة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مقدس في شريعتنا، أوجب بعض العلماء الغسل فيه، وبعضهم استحب الغسل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يستعد الإنسان لهذا اليوم، يكثر فيه من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة من أفضل أيامكم. فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. الصلاة على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة منذ أن يصبح الصباح يجلس الإنسان في مصلاه، أهو ذاهب إلى بيته، أو في وقت الظهيرة قبل صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة، وقت العصر، يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي. إن

نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نوصي أهلنا، نوصي أولادنا، نوصي أحبابنا بكثرة الصلاة على النبي في هذا اليوم الفضيل. من الذي دلنا على هذا اليوم؟ من الذي ذكرنا بفضل هذا اليوم؟ من الذي علمنا على العبادات في هذا اليوم؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما يتذكر الإنسان فضل النبي عليه في مثل هذا اليوم وفي كل يوم يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الجمعة يوم عظيم، يوم فضيل، يبدأه الإنسان بصلاة الفجر، وإن استطاع بعد الفجر أن يغتسل ثم يذهب إلى المسجد يستعد لصلاة الجمعة فهو خير على خير. فكل الصباح وكل الضحى وكل ما يسبق صلاة الجمعة وقت للتبكير إلى صلاة الجمعة. وكان بعض السلف رحمهم الله بعد صلاة الفجر يبكرون إلى صلاة الجمعة، يذهبون مبكرين، يذرون البيع والأعمال والتجارات والدنيا كلها، يتركونها وراء أظهرهم ليستعدوا لهذا اليوم ولعبادة هذا اليوم وللخطبة في هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث، قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، أول ما يبدأ النهار يذهب إلى صلاة الجمعة، قال: فكأنما قرب بدنة ناقة سمينة جميلة كأنما اشتراها وتصدق بها لله عز وجل. لو راح في الساعة الأولى مبكرا، الله يقول: فاستبقوا الخيرات. الخيرات، الطاعات، تريد مسابقة، تريد مسارعة يوم الجمعة. قال: ومن راح في الساعة الثانية، فاتته الساعة الأولى فذهب في الساعة الثانية ينقص الأجر، فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة نقص الأجر، فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة تناقص الأجر الآن. مساكين الذين ينامون حتى يخرج الإمام، مساكين الذين ضيعوا الساعات الأول لم يصلوا إلا دجاجة، هذا أغلب الناس اليوم الذين يأتون قبل الإمام. قال: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فرق بين من قرب بدنة ومن قرب بيضة. قال: ثم إذا قام الخطيب، قام الإمام، فإن الملائكة تجلس، أي لا يسجل اسمه حتى في الحاضرين المبكرين. كل هذا استعدادا لأي صلاة؟ لصلاة الجمعة. لما ميزت هذه الصلاة عن غيرها في سائر الأسبوع؟ لأن الجمعة يختلف عن غيره من الأيام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هذا أفضل وخير للمؤمنين. لو تركوا دنياهم، تركوا فرشهم، تركوا كسلهم يوم الجمعة واستعدوا مبكرين مغتسلين، هناك آداب وهناك سنن وهناك فضائل كثيرة في يوم الجمعة بالذات ميزها الله عز وجل عن سائر الأيام. وهكذا المسلمون اليوم، من رآهم في شتى أنحاء الدنيا يخرجون من أعمالهم ولو كانوا في بلاد غير إسلامية، لعلم أن هذه الأمة حافظت على هذا اليوم لا كغيرها من الأمم التي ضيعت يوم الجمعة.

يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو يوم العبادة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا لهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة، والحديث يصححه بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. واختلف العلماء ما معنى غسل واغتسل. قال بعضهم: أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسمه وجسده، أو تسبب بغسل زوجته بجنابة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي خرج إلى صلاة الجمعة مبكرا، لا كما يفعل البعض هداهم الله يسهرون ليلة الجمعة ولا يستيقظون صباحها للذهاب إلى صلاة الجمعة. قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. فإن كان المسجد بعيدا في منطقة أخرى، ذهبت بسيارتك فقف بالسيارة واعلم أن مشيك من السيارة إلى المسجد له أجر خاص. قال: ومشى ولم يركب. تعرف ما الأجر؟ كانت خطواته إحداها أجر سنة صيامها وقيامها. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. البعض منا يقول: إذن كل الناس يفعلون هذا الفعل، الأمر سهل. سهل، لكن من يبكر؟ سهل، لكن من يتجهز لصلاة الجمعة ويخرج إليها مبكرا، يمشي على قدميه، يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. الجمعة إلى الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مكفرات لما بينهن. من صلى الجمعة ثم عمل بعض الذنوب من الصغائر إلى الجمعة الأخرى في هذا الأسبوع، إذا صلى الجمعة كفر الأسبوع الماضي كله. الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. ما بالكم بقوم فيهم من الغفلة حتى صلاة الجمعة لا يشهدونها. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا، ثلاث جمعات تهاونا تركها، تعرف ما عقوبته؟ طبع الله عز وجل على قلبه. القلب يختم عليه، لما؟ لأنه يتهاون في صلاة الجمعة.

0: لهذا قال العلماء إذا قام الخطيب أذن المؤذن الأخير لصلاة الجمعة الأذان الثاني إلى أن ينتهي الخطيب من صلاة الجمعة البيع والشراء في هذه الساعة حرام، ومن باع أو اشترى في هذه اللحظات ما صح بيعه، لأن الله يقول وذروا البيع. وقت صلاة الجمعة لا يباع ولا يشترى، في الجمعة ساعة. شوفوا هذا الحديث العظيم، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل القائم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. تخيل، في الجمعة ساعة. متى هذه الساعة؟ في الصباح عندما يقوم الخطيب، بعد الصلاة، العصر. جاء في بعض الروايات أنها آخر ساعة عصر الجمعة، الساعة الأخيرة. انظر للكثير من الناس في عصر الجمعة ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ من يذهب إلى المسجد في تلك اللحظات فيرفع يديه يدعوه بخير الدنيا والآخرة؟ من؟ من يتذكر في يوم الجمعة آخر ساعة في العصر أنها ساعة إجابة فيرفع يديه ويدعو الله جل وعلا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يستحب يوم الجمعة أيضا أن يقرأ العبد سورة الكهف، وفي بعض الروايات حتى في ليلتها. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تلك السورة العظيمة، من قرأها يوم الجمعة جعل الله له نورا إلى البيت العتيق. شفت مكانك؟ أين أنت؟ في الرياض، في الكويت، في مصر، في المغرب، في أمريكا، في أي مكان، هذه المسافة إلى البيت العتيق يجعلها الله عز وجل لك بها نورا يوم القيامة. ليش؟ لأنك ممن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. والفضل الآخر لسورة الكهف، يجعل الله لك بها نورا إلى الجمعة الأخرى، نور في هذه الدنيا ونور يوم القيامة. لما؟ لأنك قرأت سورة الكهف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم الجمعة يوم عظيم، ستقوم الساعة في يوم الجمعة. وجاء في بعض الروايات وبعض الآثار أن المخلوقات من الحيوانات وغيرها تصيح آذانها، تضع آذانها تستمع في يوم الجمعة هل ستقوم الساعة أو لا تقوم الساعة. فالأمر عظيم، ولهذا يبتدئ المسلم يومه في يوم الجمعة بالصلاة، ويغتسل يستعد ويتسوك، ويستحب السواك يوم الجمعة، ويدهن يتطيب من أفضل الطيب يوم الجمعة، ولو لبس بعض الثياب الجميلة يستعد بها لذلك اليوم، اغتسال وسواك وطيب. عودوا أطفالكم، أبناءكم، نساءكم الغسل يوم الجمعة، عودوهم السواك يوم الجمعة، عودوهم الطيبة والاستعداد ليوم الجمعة، خذوهم معكم إلى المساجد يوم الجمعة، لنعود الأهل والأحباب والبيوت فضل يوم الجمعة، يستعد المسلمون ليوم الجمعة، إنه خير يوم تطلع فيه الشمس، يتكرر الأمر كل أسبوع. هنيئاً هنيئاً لمن جاء مبكراً يقرأ القرآن ويصلي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى يوم الجمعة إلى الصلاة مبكراً، فلا يزال يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، حتى يأتي الإمام فيقعد رضي الله عنه يستمع الذكرى. ولا يحل لحاضر في الجمعة أن يعبث بأي شيء، بل يستمع وينصت، بل من مس الحصى فقد لغى. يوم الجمعة يوم فضيل وسننه معدودة، فلنفعلها ولنأتي بها ولنكثر من الصلاة على النبي فيها، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس.
1: هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم برحمتك في الصالح.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.

0: الصلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: نزهات في رياض الصالحين.
0: باب فضل المشي إلى المساجد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي.
2: نزهات في رياض الصالحين.
0: باب فضل الصف الأول.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
2: نزهات في رياض الصالحين.
0: باب فضل المشي إلى المساجد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي.
2: نزهات في رياض الصالحين.

0: باب فضل يوم الجمعة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاث.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.

0: الصلاة القائمة اللهم الحمد لله وعدتك لا تخلف العهد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الأمر كله وله الملك كله وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سلكوا طريقه ونهجوا نهجه إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك أن تصلي على حبيبك محمد، ونسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك فتقبله منا، وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا، واجعله لك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، جماعة المسلمين، بداية نريد أن نقرر قاعدة. نريد أن نقرر أن أعداء الأمة فريقان، فريق في الخارج ظاهر ومعروف، وفريق في الداخل هو الأكثر خطورة والأكثر إزعاجاً، لأنه الأكثر اطلاعاً على أسرار الأمة وعلى خباياها وخفاياها. ولقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس وأعلاهم قدراً وأخصهم عند الله مكانة، قال له: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب غليظ. هذا هو العدو الداخلي. العدو الخارجي معروف، عدو حليف لكل عدو، يكره الإسلام والمسلمين. وفي ناس كده بتكرهك من غير سبب، يعني بيكرهك كده لله في لله زي ما بيقولوا، من غير سبب، يعني ما عملتلوش أي حاجة. أمتنا عبر التاريخ لم تقدم للدنيا غير الخير، لم تقدم للدنيا غير الرحمة، لم تقدم للدنيا غير العدالة، لم تقدم للدنيا غير الكرامة والعزة، لم تقدم للدنيا غير الرجولة في مواجهة الكفر والظلم والاستغلال والاستعمار والاستبداد بالشعوب. أمتنا لم تقدم للدنيا شيئا كريها حتى تحظى بهذا الحجم من الغضب والكراهية. لكن فراعنة العصر لا يريدون أن تكون هناك رجولة. مبعث الرجولة بعد الدراسات الاجتماعية، وبعد دراسة الدوافع، وبعد دراسة البواعث، وبعد دراسة كل المكونات كلها، تبين أن من يعبد الله هو أكثر الناس رجولة. من يعرف الله حق المعرفة هو أكثر الناس رجولة، وهو أكثر الناس بطولة، وهو أكثر الناس حرصاً على القيم والأخلاقيات، ومن ثم فهو أقدم الرجال في اقتحام المصاعب من أجل القيم والأخلاق والمبادئ الكبيرة. فراعنة العصر لا يريدون أن تكون هناك رجولة، ولذلك يلعبون بالشعوب. هذه مقدمة أردت بها أن أقول لحضراتكم إن العدو الخارجي لا ينتصر على شعب مسلم، لكنه ربما ينتصر على زعامات لا تعرف الله أو تعرف الله على نحو خاطئ. لها علاقة بالله، علاقة شكل، علاقة شكل، علاقة ضيف ومضيف. ضيف يعني ايه؟ يعني واحد جاي يقعد يومين ثلاثة نكرمه وخلاص ويمشي. انما انه يبقى رب البيت وهو اللي يأمر وهو اللي يطاع وهو اللي يقرر، لا ما ينفعش. فعلاقتنا بربنا في عصرنا الحاضر هي علاقة ضيف برب البيت. من رب البيت؟ مش الإسلام. رب البيت هو الوطن، رب البيت هو الزعيم، رب البيت هو الأمة، رب البيت هو أي حاجة. إنما يبقى رب البيت هو الإسلام؟ لا، الإسلام مش رب البيت، وبالتالي هو يحتفى به في مولد النبي، يحتفى به في الهجرة، يحتفى به في ليلة القدر، يحتفى به خلال شهر رمضان، يحتفى به. يعني التعامل مع دين الله يتم بما يسمى في الفلسفة بنظرية الانتقاء. نظرية الانتقاء دي يعني ايه؟ يعني زي كولز كده وآلدي والورث، تروح تاخد بطاطا وتاخد قاعدة وتسيب الباقي. هما بيعملوا مع الإسلام كده، بينقي، بياخد اللي يعجبه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يقول لك هو ده الإسلام؟ هو طب هو عمره ما طبق الإسلام ولا سأل فيه، وكل مواقفه ضد، لكن لما تبقى له مصلحة يقول لك مش ده دين الله، إحنا خاضعين للدين، تعالى يا عم احكم بيننا، قول لنا شرع ربنا بيقول إيه. سبحان الله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. والقرآن بيتساءل أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ هو ده شك ولا مرض؟ فقدان التوازن ده في التعامل ده شكله إيه؟ ده شك ولا مرض؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يا سبحان الله، يعني انت خايف ربنا يجور عليك؟ خايف الحكم العدل يجور عليك؟ خايف اللي خلقك واللي بيديك النعم كلها واللي انفاسك التي تتحرك في صدرك شهيقا وزفيرا لا تتم الا بارادته هو، انت خايف منه يجور عليك؟ طب هو محتاج لك؟ ده من فيضه يعيش الوجود كله، من فيض سناه ومن فيض كرمه وجوده، الوجود كله عايش. انت خايف انه يعني هيحيف عليك، هيجور عليك؟ ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ الرسول قدم للدنيا كل خير وما خدش منها اي شيء. لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الله. ليه؟ والله ما هو زهد في الأجر، لا، أجره ما حدش يقدر عليه في الدنيا خالص، ما حدش يقدر يكافئه، ما حدش يقدر يقيم ما قدمه للعالم، ما قدمه للوجود، فلا يعرف قدره إلا ربه، يبقى ربه هو اللي يكافئه. أنتوا ما تقدروش، ما نقدرش إحنا. المهم أزمتنا الحالية، أزمة أمتنا الحالية، صدقوني والله يا أخوانا، لا هي أزمة مال ولا هي أزمة منهج، المنهج موجود، ولا هي إنما هي أزمة، أقول إيه، مش هقول، هي أزمة رجولة في الأصل، في الأصل أزمة رجولة. وحديث سيدنا ثوبان وهو ورد في بأكثر من رواية ويعني الألفاظ فيه اختلفت لكنها كلها بتدل على معنى واحد. حديث سيدنا ثوبان وهو حديث صحيح، مش هنتكلم في سنده، إنما ندخل في المتن على طول. تصوير بتاع سيدنا رسول الله تصوير عجيب، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. طيب الألفاظ الحديث كده ماشية يعني، بس احنا عايزين نقف كده. القصعة دي يعني سموها ايه، الصينية الكبيرة كده بتاعت الأكل، المنسف. المنسف ده، المنسف ده له إرادة؟ ملوش إرادة، ده هو مطبوخ، حد طبخهولك. فالمنسف ده ملوش إرادة، فالأمة بتصبح زي المنسف كده. والزبانية كل واحد بيدعو التاني، تعال خد لك حتة، وكل واحد بقى يعني عامل له حتة كده مخصوصة له، واخد الحتة الحلوة وسايب الأطراف كده، تعال خد لك شوية، خد وانت خد لك شوية، وانت خد لك شوية. تداعى كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني القصعة دي ملهاش إرادة، والمشويات اللي فيها والطبيق الأكل اللي فيها حد طبخولك. الأكلة المأكول هو الأمة، والأكلة ممكن يكون بعض أبنائها، بعض أبنائها من الخونة والعملاء والجهلاء والذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ومن يظهرون الإيمان ويبطنون الكراهية لدين الله، دول الأكلة. قد يكون منهم هؤلاء. هو لا يطعمك من جيبه أو من بيته أو من كيسه أو كيس أبيه، إنما يطعمك من لحم أخيك، يطعمك من لحم أخيك. ولذلك دفتر الشيكات اللي معانا مهما كان رصيده في البنك لا يمكن يحرر أمة، لا يمكن يحرر وطن. احنا درسنا واحنا صغيرين، معرفش ده كان في البلاد العربية ولا عندنا بس في مصر، واحنا اطفال كده كان الدفتر بتاعنا دفتر الطفولة كده مكتوب عليه 10 حاجات في الاول صفحة كده على ظهر البتاع، منها حب الوطن من الايمان. هذا ما تعلمناه صغارا، ان حب الوطن جزء من الايمان، وما تعلمناه كبارا أنه لا دين لا وطنية أبدا لمن لا دين له، لا وطنية أبدا لمن لا دين له. وربنا سبحانه وتعالى بيكشفهم ببساطة. وقبل ذلك قال لنبيه: ولو نشاء لأريناكهم، كنا حددناهم لك بالواحد، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. طب وإحنا يا رب؟ قال لنا بقى: ولا تعرف أنهم في لحن القول. أول ما تجيب له سيرة الإسلام، أول ما تجيب له سيرة ربنا، أول يقول لك يا أخي الحياة اتغيرت، ويعني خلينا بعيد عن الحكاية دي. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولذلك يطلع لك يقول لك: أنت وطنيتك معيارها إيه؟ هل أنت البطل بتاعك أحمس ومن حب ونفرتيتي ورمسيس، ولا أنت البطل بتاعك خالد بن الوليد وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ أنت يعني هو عايز يفرزك، هو عايز يفرزك، بس بيفضح نفسه مسكين، بيفضح نفسه. طيب نسيب بقى التوصيف ده ونيجي للواقع. الحرب الحديثة، الحرب يا جماعة قد تكون بين حق وباطل، أو الوضع الطبيعي أن تكون بين حق وباطل، الصراعات دايما بين حق وباطل، لكن قد يكون هناك صراع بين باطل وباطل. باطل يريد أن يقضم بأكثر مما يستحق، فيأتي الباطل الثاني واقف في وجهه، باطل وباطل ممكن. لكن الحرب الحديثة دي يعني أثبتت لنا شيء مهم جدا، أثبتت لنا أن دفتر الشيكات لا يمكن يحرر وطنا، لا يمكن أن يحرر وطنا مهما كان رصيده في البنك. ليه؟ لأن أنت صاحب الشيك صاحب الرصيد الضخم، صاحب الميزانية اللي يعني بيحط قدامها كده 8 اصفار ولا 10 اصفار، واحيانا الاصفار ما بتكفيش من كتر النعمة. اللي بيتعامل معاك درسك كويس جدا، درسك كويس قوي، وعرف اهدافك وعرف مقاصدك وعرف دوافعك وعرف بواعثك وعرف ايه اللي غريك وايه اللي اللي اللي اللي اللي يخليك تلهس وايه اللي يخيفك، فراح عامل لك عملية عزلة عن بني جنسك وبني جلدتك، عن كل إخوانك، عن بني قومك جميعا، يعزلك عنهم ويملأ وجدانك وغريزة الخوف فيك بخرافات لا أصل لها، إن الكون كله بيتآمر عليك والكون كله عايز يغتالك والكون كله عايز يزيحك، فبالتالي أنت بتحافظ على مكانك وعلى الكرسي بتاعك وعلى الحشية بتاعتك وعلى المنتفعين وعلى اللي حواليك. والله مساكين أصحاب الفخامة والسخامة وأصحاب السمو، والله مساكين، ملعوب بيهم، ملعوب بيهم، لأنه هو يعني بعد ما يدرسك كويس قوي وبعد ما يغرس فيه كل غرائز، بعد ما يملأك ويستغل فيك غريزة الخوف على الذات، غريزة حماية الذات، ويقطعك عن كل أبناء جنسك وأبناء وطنك، يبدأ بقى يلعب بيك، يلعب معاك الأول وبعدين يلعب بيك وبعدين يلعب فيك. احنا الآن في مرحلة اللعب فينا، بيلعبوا فينا دلوقتي، بيلعبوا فينا. طيب بيلعب فيك ويديك سلاح، ما هو انت عندك فلوس، هو بيعتبرك انت محطة بترول، انت مش دولة، انت محطة بترول، فلازم ياخد منك. فعن طريق الخوف، الخوف من جارك والخوف من على الحدود والخوف من البلد اللي جنبك والخوف من ابن عمك والخوف من ابن خالك والخوف من شعبك، يخوف كل واحد من شعبه ثم يخيف كل شعب من الشعب الثاني من البلد الثاني، وبالتالي يبقى تبص تلاقي في العالم العربي كله، إذا خدنا في العالم العربي ونموذج، مفيش بلدين مفيش بينهم أزمة، مفيش بلدين مفيش بينهم أزمة. ليه؟ عشان تظل خايف، عايز تحمي نفسك، تدفع دفتر الشيكات يطلع. والحقيقة المال نعمة، لكنه يمكن أيضا أن يكون نقمة. المال نعمة في إيد الرجال، ليه؟ لأنه بيبني قيم وبيحمي حقوق ويقيم دولة ويبني مستشفيات ويبني مدارس ويعلم بشر ويطعم الجائع ويسد الثغرات، ده لما يكون في ايد الرجال. طب لما يكون في ايد التيوس، يشتري نسوان ويشتري زمم خربانه ويشتري ضمائر ملهاش مرجعيه ولا لها خلق، ويصنع عملاء في كل حته، فهو يملأك خوف. والغريب انه ما يحترمكش، يعني بتديله وما يحترمكش، ودي ولا ينزعن الله مهابتكم من قلوب أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن، لا ينزعن مهابتكم من قلوب أعدائكم. تبقى أنت يعني تملك نصف ثروة الأرض ومع ذلك مالكش كرامة عنده، يهزأ فيك ويسخر منك ويقول لك، يعني يتعامل معك بما يخرج حتى عن عرف الـ الـ الـ الـ الـ الوسط الدبلوماسي والبروتوكولات، يتعامل معك بسخرية عجيبة جدا، شيء مهم، شيء مهين، يتعامل معك بهذا الأسلوب. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله مهابتكم من قلوب أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. سيدنا عمر كان بينام تحت شجرة، لا عنده حرس ولا عنده دبابات ولا عنده كذا ولا عنده كذا، ومع ذلك كان بيحكم الدنيا، وكان بيرى نفسه أقل من أي حد، يرى نفسه كده موظف عند الأمة، ومن واجبها أن يخدمها، ويحاول أنه لا يفرط في أدنى مسؤولية صغيرة أو كبيرة، ويراقب الناس ويشوف حتى ابنه حتى أهله حتى قرايبه، يكون أول من يجوع وآخر من يشبع. ده الحاكم الأصيل، ده الحاكم الأصيل. طيب، الحرب الحديثة أثبتت حتى لو كانت بين باطل وباطل، لكن أثبتت لنا حاجة جديدة جدا، أثبتت لنا أن نظرية الخوف وأن الوحش اللي قدامك ده يعني يستطيع أن يكتسح العالم كله، أن ده وهم مش حقيقي، وأن همة الرجال والإرادة الحرة والشخصية الحرة المؤمنة بعدالة قضيتها وإن لم تكن مسلمة، لكنها قادرة على أنها تردع الوحش اللي مش عايز حد يوقفه. الحرب الحديثة أثبتت كده، الحرب الحديثة بإرادة الرجال سدت الفجوة بين طائرة الأواكس المصروف عليها ما يقرب من 800 مليون دولار، يعني ما يقرب من مليار دولار، وبين مسيرة بتتعمل ببضع مئات من أو يعني قول ألاف، 5000 6000 مسيرة، دي ما بتوصلش. الحرب الحديثة أثبتت عند الرجال الأبطال المؤمنين الحقيقيين، سدت الفجوة بين دبابة المركافة اللي مصروف عليها 6 مليون دولار وبين مقذوف يصنعه مؤمن من خردة، سدت الفجوة وأصبحت المركافة المصنعة المحصنة اللي فيها صلب اللي فيها سنسور من جميع الجوانب ومن جميع الجهات بتجري، وأصحابها بيحصل لهم شلل من الخوف بمقذوف صنعه مقاوم مؤمن من خردة، من شوية حاجات خردة عنده. مش كده ولا ايه؟ مش كده يا يا يا يا مسلمين؟ شوف بقى الدين بيعمل ايه، شوف العقيدة بتعمل ايه، شوف بقى صدق كلام الله. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أنا والله أقدر أقول لك كلام يعني أخليك تبكي وتخلص الكلينكس في البوك، بس احنا مش عايزين نخاطب المشاعر، احنا عايزين نعرف احنا رايحين فين، عايزين ده يشتغل. اذا ده ما اشتغلش تبقى مصيبة، اذا ده ما اشتغلش هتبقى انت والآلة حتة واحدة، اذا ده وده ما اشتغلوش انت هتبقى آلة عطلانة، هتبقى مكنة ما عندكش مشاعر، ما عندكش عقل، ما عندكش فكر، ما عندكش ثقافة، ما انتش عارف انت رايح فين ولا جاي منين. اذا القلب ما اشتغلش وامتلأ بحب ربه وخالقه والعقل اشتغل تبقى مصيبة كبيرة جدا، مصيبة. والقرآن ده مهمته يا اخوانا، ده مهمته انه يثير العقل وحرك العقل وحرك القلب. فهو في الأصل والأساس دعوة إلى العقل ليفكر فيهتدي، ودعوة إلى القلب ليؤمن فيطمئن ويسكن، ودعوة إلى الإرادة لتتحرر، ودعوة إلى اليد لتعمل بجد ورجولة وتستقل وما تبقاش محتاجة لحد. الغرب بيدينا سلاح بالمليارات، بس هو بعد ما درسك ولعب معاك ولعب بيك وبعدين بيلعب فيك بيديك سلاح يثير كل نوازع الخوف والصراعات ويخليك مرعوب وتشتري سلاح بمليارات، وهو عارف انك انت لن تجرؤ يوما ان تستعمل هذا السلاح ضد عدوك الحقيقي حليفه. لكن احتياطيا بيعمل ايه؟ بيديك السلاح ويسيبك تضرب به جيرانك واخوانك واهلك، انما لما تيجي عند الحليف لا، بيضغط بزر كده يروح موقف لك الصاروخ ما يطلعش. يديك أدوات للحماية وتدفع ثمنها وتعمل له قواعد وتصرف عليها أنت، وإذا تعرضت أنت وحليفه للضرب أو للهجوم ياخد الأشياء اللي جايبها لك عشان تحميك يوديها عنده ويسيبك أنت عريان. يا ترى أصحاب الفخامة وأصحاب السمو وأصحاب المعالي حيصحوا ويعرفوا؟ الراجل البرتقالي دلوقتي بيقول لك أنا نفسي أتكلم مع الزعيم الإيراني، نفسي أتكلم مع الزعيم الإيراني، مش عايز أتكلم مع واحد مننا من عندنا، هو بيتكلم مع الزعيم الإيراني. ليه؟ لأنهم هناك عرفوا يتعاملوا معاه إزاي، عارفينه من الأول وعرفوا يتعاملوا معاه إزاي. باطل وباطل آه، بس فاهمين. ما هو راح بقى عشان يستعرض قواه في فيتنام زمان، فكانت النتيجة أنه الفيتناميين الناس البسطة الغلابة دول اللي احنا يعني بنجيبهم خدم ونجيبهم مش عارف إيه ونسخر منهم آه، وروه الويل لأنهم مؤمنين بقضيتهم، والروح الويل. وخرج أعتى قوة على الأرض خرجت من فيتنام وهي تجر أزيال الخزي والعار والهزيمة إلى الآن. فأنت أنت أنت عندك 2 مليار يا بشر، 2 مليار وما يقرب من 500 مليون إنسان على وجه الأرض. عدوك بيمتهن الحرمات، بيعتدي على المسجد الأقصى، بيعتدي على الأعراض، بيعتدي على الناس. القذف والحرب والضرب لم يتوقف إلى الآن، وحتى اللي راحوا بأسطول أسطول الصمود شفتوا عمل فيهم إيه؟ والدول كلها زي ما تكون مشلولة. الله، ده أهل مواطنيكم، ده داس على الكرامة، بس يقول لك احنا بنستنكر. الله، هو في حد فوق القانون؟ اه اخواننا، تذكروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تذكروا كلام ربكم، ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، وإن تصبروا صبر الاستراتيجي مش صبر المزلة، الصبر اللي مصحوب بعمل، اللي مصحوب بخطة، اللي مصحوب ببرنامج، اللي مصحوب بإعداد. حصبر سنة، حصبر سنة، صبرت هي 46 سنة دلوقتي، لا 50 سنة، لكن أصبحت بتعمل اللي هي عايزاه.
1: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وكلمة تتقوا دي اوعى تفتكر ان هي يعني انك تربي دقنك وانك تقعد في المسجد، لا، التقوى دي مجالها هي عمارة الأرض. ومن أجمل ما تعلمناه من ديننا أنه دين يجمع بين عمارة القلب وعمارة الكون، يجمع بين الأمرين، عمارة القلب بالإيمان الصحيح وعمارة الكون بالعمل والجد. وأنا قلت لكم قبل كده أنه، وهقول تاني، الآيات اللي بتتحدث عن الفرائض الدينية 130 آية، 130 آية اللي بتتحدث عن الصوم والصلاة والحج والزكاة والآيات اللي بتتحدث عن الشريعة، الطلاق والزواج والمتعة والنفقة والمعرفش إيه والبيع والشراء والرهن والإجارة وما إلى ذلك، وعلاقتك بجارك وعلاقتك بمراتك وعلاقتك بالمجتمع وعلاقتك بالدولة وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها، 370 آية. 130 آية بيشكلوا من مجموع القرآن الكريم 2%. إذا أضفت إليهم 370 آية بيشكلوا 6%، يبقى اجمع الاثنين على بعض يبقى كل 8%. الدين فرائض وشريعة، فرائض وشريعة 8%. طيب الحديث عن الكون، عن الأرض والسماء والبحار والأنهار والمحيطات والأشجار والمية والسحاب والشمس والقمر والليل والنهار، هو ده مجالك، ده مجال الخلافة بتاعتك اللي ربنا اختارك من قديم الزمان عشان تعمرها، إني جاعلهم في الأرض، في الأرض خليفة، ده مجالك. الآيات اللي بتتحدث بقى عن الكون قد إيه؟ 900 آية، يعني 15%. يعني أنت مهمتك الأساسية إقامة الفرض وعمارة الأرض. اللي بيقعد في المسجد ده طول النهار والليل وما بيشتغلش وما بقديش وظيفته العملية برة، لا قيمة لوجوده في المسجد أبدا، لا قيمة لوجوده في المسجد. ليه؟ أنت عندك صورة اسمها صورة الحديد يا عالم، عندك صورة اسمها صورة الحديد، ربنا فيها بيقول فيها لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني بالعدل، ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. صورة اسمها صورة الحديد، وظيفة الحديد في النص الكريم بأس شديد لكل من يحيف على، لكل من يكره الحق ويحيف على العدالة ويعتدي على دعاة الله في الأرض، هذا هو البأس الشديد، لكل مفتري، لكل ظالم. ومنافع للناس بقى، المنافع انت بتعمل أساس بيتك وأساس عمارتك وأساس الكباري وأساس الطيارات وأساس العربيات، كله حديد. ده نموذج. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فأنت عندك الحديد، عندك عمارة الكون، عمارة الكون واخدة 15% من مجموع القرآن الكريم، نصيبنا إحنا بقى من عمارة الكون كمسلمين إيه؟ نصيبنا إيه؟ بلادنا الإسلام كلها مستباحة، والمسلمين أقليات وأكثريات مستباحين، يعني الأكثريات مستباحة في أوطاننا، طب والأقليات برضو مستباحة في بلاد المهجر. إيه الحكاية؟ فين العلة؟ فين السبب؟ لازم نعرفه، إذا ما كناش هنعرفه في المسجد مش هنعرفه أبدا. وإذا كنت فاهم إن الانتماء للدين إنك قلت كلمة التوحيد وخلاص، لا، كلمة التوحيد لها مقتضيات. مقتضيات كلمة التوحيد دي إنك تكون راجل، إنك تكون فاهم، إنك تؤدي أداء حضاري يخليك تحترم بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما أسررنا من هذا الجلال والإكرام. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله ولسامعيه إلا رضاك وتوفيقك والمزيد من فضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها مصلحة ولك فيها رضا إلا قضيتها بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جاز أهلنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا عنا أحسن الجزاء. اللهم اجعل مستقرهم الفردوس الأعلى. اللهم متعنا وإياهم بالنظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. زدنا بك علما، زدنا عرفانا بجلالك وجمالك وكمالك، وزدنا حبا لك وولاء لدينك، وزدنا وفاء بعهدك وتصديقا بوعدك، وزدنا تمكينا في الدعوة إليك وخدمة عبادك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: استووا واعتدلوا واستقيموا يرحمكم الله. صلوا صلاة مودع واستحضروا عظمة الحق. من وصل صفا وصلاه الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك جل وجلك عز ثناك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت. كما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله و
3: وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: المتقين في ظلال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله سمع الله لمن حمده حسن الجميل كما يخرج
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

ذلك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة.

والبرص وسيئ الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم،

وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علم

0: وسلم تسليما كثيرا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 69 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 7 بعد 200، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري بمعنى يبيع ويشتري، وسياق الآية يحدد معنى يشري بمعنى يبيع، يعني ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة، خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمنها أن تأتي إلى الدنيا وتقدم شيئا لوجه الله. قد تقدم مالك، وقد تقدم وقتك، وقد تقدم علمك، وقد تقدم حياتك، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. على كل إنسان لم يقدم شيئا هذا أشقى الأشقياء، لأنه جاء إلى الدنيا ليقدم، فلما نسي أن يقدم خسر الآخرة وخسر الحياة الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض. ملخص الملخص: أنك مخلوق لجنة لك فيها ما تشاء، فيها من كل الثمرات، فيها حور عين، فيها أنهار من كل أنواع الأنهار، من لبن لم يتغير طعمه، من عسل مصفى، من خمر لذة للشاربين، من ماء غير آس، وفيها ولدان مخلدون، وفيها نظرة إلى وجه الله الكريم، وفيها رضوان من الله أكبر. هذه الجنة إلى أبد الآبدين، لا مرض ولا قلق ولا حزن ولا جوع ولا انتكاسة شيخية ولا شيء مزعج. خلقت لهذه الجنة، إلا أن هذا العطاء الكبير يحتاج إلى ثمن تدفعه في الدنيا. الثمن أن تقرض الله قرضا حسنا، أن تقرضه يعني أن تعمل عملا صالحا مع عباده. فالمؤمن الإيمان درجات، في إنسان طبق منهج الله وفعل بعض الصالحات هذا ناجي، في إنسان تفلت من منهج الله وأساء للخلق هذا هالك في الدنيا والآخرة. أما في طبقة أولى، هؤلاء السابقون السابقون، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله، وقتهم كله لله، مالهم كله لله، علمهم كله لله، ذكرهم كله لله، كل أفعالهم وأحوالهم وإقامتهم وسفرهم وعطائهم وأخذهم وصلتهم وقطعهم وغضبهم ورضاهم في سبيل الله. هؤلاء الطبقة الأولى، هؤلاء سابق في الخيرات، وفي مقتصد وفيهم ظالم لنفسه.

0: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وإن كان من المكذبين الضالين فنذر من حميم وتصلية جحيم. إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذه حقيقة كلية أيها الإخوة، حقيقة أساسية جدا في حياة الإنسان، لأنك من بني البشر مخلوق لجنة الآخرة، جئت إلى الدنيا من أجل أن تعمل لها، أن تدفع ثمنها. فأكبر خسارة هو أن تخسر جنة الله. ليس هناك خسارة تكتفي بخسرانها، بس لا بد من عذاب النار. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، ما في حالة ثانية. من هنا قدم الله الموت على الحياة، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني أيها الإخوة، إن صحت عقيدة الإنسان تحرك في الدنيا حركة صحيحة نقلته إلى الجنة. الواحد ذهب إلى بلد ليأتي بالدكتوراه، ولتكن باريس ولتكن لندن، طيب هذه مدينة مغرية جدا، فيها مسارح، فيها ملاهي، فيها دور سينما، فيها حدائق، فيها متاحف، فيها أماكن جميلة جدا طبيعية، وفيها جامعة. فأنت حينما تأتي إلى هذا البلد من أجل أن تنال الدكتوراه لك هدف واحد، نيل هذه الشهادة. الآن كل شيء في هذا البلد بأربك من هذا الهدف تأخذ به. وقفت أمام مكتبة وجدت قاموس أنت بحاجة إليه اشتريته، وجدت شخص سبقك إلى هذا البلد قبل سنتين لغته قوية جدا فتمنيت أن ترافقه كي تتعلم من لغته، هي بتقربك من الهدف. هذا مثال. هذا في دار له هذه تبعدك عن الهدف بلاها. فأنت أمام مليون خيار، إن عرفت لماذا أنت هنا في الدنيا، إن عرفت الهدف من وجودك، أي شيء تعرضه على الهدف فإن كان في خدمته أخذت به، وإن كان يبعدك عن هدفك تركته. هي فلسفة الحياة. الحياة الآن مغرية جدا، يعني ممكن يشتري الإنسان جهاز مستقبل حديث جدا 350 محطة، ما في عنده ملل أبدا. إذا بده يمر على 10 بالليل راح للساعة 1-2 مثلا. ففي محطات، في أخبار، في مجلات، في معارض، في نزوهات، في فنادق، في ملاعب، في مباريات، في سهرات حارة، في ملاعب كرة، الحياة ممتلئة. بس أنت كإنسان عاقل لماذا أنت في الدنيا؟ كما سألنا طالب في فرنسا لماذا أنت في باريس من أجل دكتوراه، في عندك مليون خيار، في خيار جزئي تعرضه عن هدف الكبير، بخدمه أأخذ به، يتناقض معه أدعه. هذا الإنسان. فالمؤمن في خطة بذهنه، خطة واضحة، أنا هنا من أجل أن أصل إلى الآخرة إلى الجنة. فلو فرضنا دخلت لمسجد في درس تفسير، هذا بيقربني من عرفة الله عز وجل، في درس حديث، في درس سيرة، في درس مثلا فقه، لقيت كتاب آيات كونية عن عظمة الله، هذا كمان بيقربني. لقيت إلي صديقك إيمانه عالي، أخلاقه عالية كثير ومنضبط وملتزم، مصاحبة هذا الإنسان بتفيدني. فكل شيء، كل خيار يوضع أمامك، وما أكثر الخيارات الآن، تعرضها على هدفك الكبير، فإن كانت في خدمته أخذت به، وإن تناقضت معه ركلتها بقدمك. هذا المؤمن. التعبير الدارج، في موال براسه، في باله هدف كبير أن يصل للجنة. الجنة بدها علم، الجنة بدها استقامة، الجنة بدها عمل صالح، الجنة بدها صحبة، بدها جماعة مؤمنة تعيش معها، يعطوك حماس، بيقووك، بيرفعوا معنوياتك، تأنس بهم، بدك مجتمع مسلم، تختار أصدقاء مؤمنين. فما دام هدفك واضح بتنتقل من الوسائل ما يخدم هذا الهدف. وبتركل بقدمك من الخيارات ما يتناقض مع هذا الهدف. هذا العقل. وما كل ذكي بعاقل. الإنسان قد يصل إلى أعلى درجة في الاختصاص، ذكي جدا باختصاصه، ماهر جدا بتجارته، ماهر بصناعته، بس لأنه ما عرف هدفه في الدنيا فليس عند الله بعاقل. هو ذكي وليس بعاقل. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الفرق بين إنسان يعيش في بلاد إسلامية، هناك هدف أمامه، هناك وسائل. أما إنسان يعيش في بلاد الغرب، إنسان بلا هدف أبدا. الدنيا كل همه ومبلغ علمه، شهوته إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، شهوته إلهه، معبوده الدرهم والدينار، أمله الدنيا. مرة التقيت مع شخص أجنبي، فبعد أن انتهى العمل بيننا أردت أن ألفت نظره إلى الدين. ما إن ذكرت الكون وخالق الكون ومنهج الله، ماذا قال لي؟ قال لي: هذه الموضوعات لا ألتفت إليها إطلاقا، ولا أعنى بها، ولا أصيلها، ولا أعبأ بها. ذكر مجموعة مرادفات. إن أشياء ثلاثة تعنيني في الدنيا: امرأة جميلة، وبيت واسع، ومركبة فارغة. قطع الطريق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو لم يكن فيهم خير وأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهي النقطة الدقيقة بالدرس: أنت لماذا في الدنيا؟ كأن نسأل طالب في باريس: لماذا أنت في هذه المدينة تارك أهلك، تارك أبوك، تارك أمك، ونايم لحالك وتعمل وتدرس، لماذا أنت هنا؟ هنا من أجل نيل الدكتوراه. في بباريس أو بلندن أو بأي مدينة أخرى مليار خيار بإمكانه يمضي الليل بملهى وبنادي وبمسرح وبمتحف وببيته وراء التلفزيون. بإمكانه يمضي الليل في ألف خيار، بس لأنه جاء إلى هذه البلدة من أجل الدكتوراه ما في عنده غير خيار واحد، أن يدرس. يشتري قاموس، يصاحب طالب لغة قوية جدا، يشتري مجلة علمية من اختصاصه، يحضر ندوة، يحضر محاضرة، يجلس مع الأستاذ الجامعي، قد يزوره في بيته. أنا عم أقول لك 100 نشاط، بس كل هذه الأنشطة في خدمة هدف واحد، نيل الدكتوراه. وكذلك المؤمن في الدنيا بتاجر، بيتزوج، بيأسس مثلا معهد، بيأسس عمل، بيعمل مصنع، هدفه يجمع مال ينفقه في سبيل الله، هدفه يجمع مال يوظفه في الحق إذا كان تاجر، إذا كان اختار العلم هدفه يتعلم علم متين قوي المسلمين. فالمؤمن هدفه الجنة، هدفه رضوان الله والجنة. فلذلك أمام مليار خيار يختار من هذه الخيارات ما يوظف لهدفه الكبير، ويركض بقدمه من هذه الخيارات ما يتناقض مع هدفه. فالمؤمن على أشياء يقبل بنهم عجيب، وعن أشياء يرفضها بإصرار عجيب. يعني قد يكون أشياء مغرية جدا تحت قدمه لأنها تتناقض مع هدفه. قد تعرض عليه الدنيا من أوسع أبوابها، قد يعرض عليه مال كبير أو مكانة عالية لأنها تتناقض مع الجنة ومع رضوان الله يركلها بقدمه. وقد يبذل جهد جهيد، وقد يعمل بالتعتيم، وقد يعمل كجندي مجهول لأنه يرضي الله عز وجل. يعني النقطة الدقيقة التي أحرص على توضيحها: إنك إن عرفت سر وجودك وغاية وجودك، الآن بتقيم أي شيء في الدنيا تقييم في ضوء الهدف. فإن كان في خدمته أخذت به، وإن تناقض مع الهدف ركلته بقدمك. فأنت في سياسة واضحة تسير عليها في منظومة قيم، فكل شيء يقيم تقييم في ضوء الآخرة. فكل شيء قربك إلى الله أخذت به، وكل شيء أبعدك عن الله قد تعرض عن قراءة كتاب، كتاب فارغ، مثلا الإلياذة والأوديسة لهوميروس، قصيدة قال شاعر إغريقي وكل آلهة وكل مرق على قصيدة. إذا في إنسان يشتري مجلة يقرأها كلها، وقتك سمين، اقرأ المقالة التي تعنيك، أما قصة تافهة 800 صفحة. لفت نظري هؤلاء الأجانب في الطائرات يقرؤون، في المطارات يقرؤون، كل واحد كتاب 800 صفحة. عجيب، رحلة 10 ساعات عم يقرأ المطار، عم يقرأ، فأنا ما عرفت ماذا يقرؤون. ثم تبين يقرؤون قصص، قصص، كل قصص، مغرمون بقراءة القصص. قصة يعني إذا كان فيها مغزى ثمين، معلقة سكر محلولة بوعاء فيه 20 تنكة، فمن أجل أن تدخل هذه الملعقة إلى جوفك يجب أن تشرب 20 تنكة. هذه القصة مميعة، مميعة بحوادث وتفصيلات وشخصيات وحوارات وبداية وعقدة ونهاية وحل، وقت ثمين جدا. فالمؤمن إذا عرف هدفه وعرف سر وجوده وغاية وجوده، اختار من الدنيا، اختار من الأصدقاء ما يقربه إلى الله. لا تصاحب إلا مؤمنا. صديق تافه، حديثه في الدنيا شهواني، وقح، مزحه جنسي، ما افتحه أبدا ولا أجلس معه ولا أضيع وقتي معه ولا دقيقة. أنا أجلس مع إنسان أزداد منه علما وقربا من الله عز وجل. في ضوء الهدف اختار أصدقاء المؤمنين. هلأ في ضوء الهدف اختار حرفة في نفع المسلمين، ما اختار حرفة تهدم البيوت لكنها رائجة جدا. في حرف تهدم البيوت، إشاعة الفساد في البيوت وتأجير أفلام رابحة كثير، إنشاء مقطف وملهى والناس يأتون زرافات ووحدانة يدفعون بغير حساب، هذا على حساب القيم، في رقص وفي غناء وفي خمر وفي. فلما أنت عرفان هدفك تركل بقدمك 100 مليار ولا تندم عليها، وتسعى إلى 100 ليرة من حلال، هذه تخدم هدفك. فأنت تختار حرفة مناسبة وأصدقاء مناسبين، وتختار زوجة مؤمنة ذات دين وتؤثرها على ذات الجمال، لأنه إن لم تفعل تربت يداك، تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. فإذا أنت آمنت الآخرة وأنك مخلوق للجنة، زواجك إسلامي، عملك إسلامي، أصدقائك مؤمنين، حتى لهوك، ما عندك له منحرف، ما في عندك مثلا حفلة محترفة، ممكن تجلس مع أخوانك يكون في مزح بريء، يكون في طعام، في ود، في سرور، حتى وقت اللهو الذي أباحه النبي لك وقت له مشروع. فكأنك ماشي على نظام، منظومة قيم. هذه النقطة الدقيقة التي إذا عرف الهدف قيمت الوسائل كلها لخدمة الهدف، فكل وسيلة في خدمة الهدف أخذ بها، وأية وسيلة تتناقض مع الهدف أركلها بقدمي. إذن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقت رخيص في سبيل الله، ماذا رخيص؟ يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. يعني في الصحابة فعلوا أفعال مذهلة، يعني لما ربنا عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أحد الصحابة نقى أجمل بستان وهبه لله عز وجل، يعني كان النبي يحب هذا البستان، في نبع ماء وفي أشجار وارثة، فنقى أجمل شيء. وماذا فعل؟ اشترى الآخرة، اشترى جنة الله عز وجل. قصة أرويها كثيرا بس مناسبة الآن أرويها مرة ثانية. يعني آذن ورث أرض، جاء من يشتريها ليجعلها مسجدا، هذا اللي اشتراها مليونير. فلما علم هذا الآذن المستخدم الذي معاشه 4000 ليرة وهو قد تملك بالإرث أرض ثمنها 4 ملايين 3 ملايين ونصف، فلما علم أنها ستكون مسجد مزق الشك وقال لصاحب للشاري أنا حق منك أن أقدمها لله. يصلي قصر في الجنة، الأعمال الصالحة كلها دقيقة جدا محفوظة. فنحن إن صحت عقيدتنا صح سلوكنا، إن صحت عقيدتنا صرنا على منظومة قيم نتحرك. فهذا معنى بيع النفس، يعني باع وقته لله. ما في عنده كلمة مالي فاضي، ما في عندي وقت. تلاقي الشخص بيسترخي ساعات طويلة، بيجلس جلسة فيها كلام فارغ ساعات طويلة، قد يلتقي لقاء في معاصي كثيرة، قد يغتاب المسلمين. أما إذا دعي إلى حضور درس والله مشغول ما بتعذرني، درس علم ساعة لا يقبل، أما أربع خمس ساعات في مجلس غيبة ونميمة واختلاط يقبله، إنه هدفه واضح، هدفه الدنيا، هدفه المتعة. درس علم ما في شيء ماشي بالنسبة له، بده جلسة أخرى فيها شيء من المتعة الرخيصة. فنحن نريد أن نؤكد في هذه الآية أنك إذا عرفت سر وجودك وغاية وجودك قيمت كل ما حولك وكل من حولك، قيمت الأموال، قيمت الأصدقاء، قيمت البيوت. قد ترفض بيتا لا يناسب مكانتك الدينية، قد ترفض عملا لا يناسب اتجاهك الديني، قد ترفض امرأة تتزوجها لا تقبل أن تكون طائعة لله عز وجل. فأنت لما بتآمن بالله وبتعمل للآخرة صار في عندك منهج واضح وخطة واضحة. هذا معنى قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بالمناسبة يعني في أعمال جيدة بس ليست ابتغاء مرضات الله. فأهم شيء بالعمل أن يكون وفق سنة رسول الله وأن يكون خالصا لله. لخص هذا الإمام الفضيل بن عياض قال العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة، وأن أعمل صالحا ترضاه. إذن الإنسان يتعلم الفقه من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد الله بما تعلم، بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. فأنت تتعلم الفقه كي تقف عند حدود الله وألا تتعدى عليها. طبعا هي من التبعيض، ما كل الناس كذلك، لكن بعضهم، هؤلاء السابقون السابقون، هؤلاء المتفوقون، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المؤمن كل أعماله خالصة لوجه الله، حتى أعماله الدنيوية المحضة هي عند الله عبادات، لأنه نوى بها التقوي على طاعة الله والتقرب بها إلى الله عز وجل. أما المنافقون حتى عباداتهم هي عادات لا ترقى بهم عند الله عز وجل. فالمعنى الثاني، سيدنا خبيب ابن عدي وقع أسيرا في مكة، واشتراه من أراد أن يقتله ثأرا، فلما وضع ليصلب سأله أبو سفيان قال أتحب أن تكون في أهلك معافى ويكون النبي مكانك عليه الصلاة والسلام؟ فقال قول الجلد يقشعر منه، قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي، يعني مع زوجته وأولاده بعد بيته، وعندي عافية الدنيا ونعيمها، يعني بيت مدفى وقود الخزان ممتلئ، المونة كاملة، البراد مليان، باقي الزهور، في تكييف في الصيف، تدفئة بالشتاء، ما في شيء ناقص البيت. ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها وأن يصاب رسول الله بشوكة. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. هذا باع نفسه. امرأة أنصارية بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فانطلقت إلى ساحة المعركة، فإذا أبوها مقتول لم تعبأ بذلك، فإذا ابنها مقتول لم تعبأ بذلك، تقول ما فعل رسول الله؟ فإذا أخوها مقتول، فإذا زوجها مقتول، أبوها وزوجها وابنها وأخوها في ساحة المعركة قد استشهد، وتقول ما فعل رسول الله؟ فلما رأته بعينها واطمأنت على حياته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلت. رجل أسلم مع رسول الله، فدخل غزوة من غزوات النبي، فانتصر النبي ووزعت الغنائم على الجنود، أصابته الغنيمة، قال ما هذه؟ قالوا هي غنيمة لك. قال أنا ما على هذا أسلمت، أنا أسلمت على الذبح، أنا أسلمت من أجل أن أقتل في سبيل الله. في معركة أخرى استشهد، فبلغ النبي ذلك فبكى عليه الصلاة والسلام، فلما عرف قصته قال هو هو، فقالوا هو هو، باع نفسه في سبيل الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لكن والله رؤوف بالعباد. اتصور يعني بدلة اشتريتها بأعلى سعر، وأول لبسة تخلعها مستحيل، أما إذا كان دفعوا لك فيها 100 مليون هي حقها 50 ألف، 100 مليون تخلع رأسها؟ تخلع. هذا الجسم بدلة، فالذي مات في الأرض في ساحة المعركة شهيدا تخلى عن البدلة فقط. الله عز وجل قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في أحاديث عن الشهيد كثيرة جدا، شيء لا يصدق، إن أنت ضحيت بحياتك والله رؤوف بالعباد، بيعطيك عطاء مذهل. من شغله ذكري عن مسألتي، ليس الاستشهاد، إذا الإنسان انشغل بذكر الله عن سؤاله أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية مهمة جدا في حياتنا، يعني إن عرفت الهدف اخترت الوسيلة وأعرضت عن كل وسيلة مضادة، كل شيء يبعدك عن هدفك. إن عرفت سر وجودك مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، وفي الكون حقيقة واحدة هي الله، أي شيء قربك إليه خذ به، وأي شيء أبعدك عنه تخلى عنه. والله رؤوف بالعباد، يعني إذا أنت كريم هو أكرم، يعني ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. حدثني أخي مقيم في الجبل، لي أنا فررت بديني في أيام المحن التي أصابت تركيا في أيام أتاتورك، قال لي فررت بديني وأولادي، قال لي أكرمني الله إكراما منقطع النظير. ما في إنسان يدع شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، الله هو الفعال. فإذا الإنسان اختار مرضاة الله تأتيه الدنيا وهي راغمة، من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني نكتفي بفكرة واحدة في هذا الدرس، أن تعرف الهدف وأن تختار الوسائل الفعالة التي توصلك إليه. ففي عندك رؤية صحيحة واختيار صحيح، تختار الزوجة، تختار العمل، تختار الأصدقاء، تختار الحركة، كل حركة في رضوان الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل للآية الثانية، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا. تحافرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمرين

0: الكرام.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب حلق الذكر.
3: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما

ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث

النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء. الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك: أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيما الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب، سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك، ليزرع مكانها حب الطاعة كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح، فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما، قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: اتفاق إسرائيلي لبناني برعاية أمريكية لتنفيذ وقف إطلاق نار مشروط بوقف كامل لهجمات حزب الله. مجلس النواب يمرر التعديلات الضريبية للحكومة الفيدرالية، والائتلاف المعارض لا يستبعد التحالف مع الخضر لتعطيلها في مجلس الشيوخ. رئيس مجلس وزراء نيو ساوث ويلز يدعم إصلاحات تاريخية تسمح لمرضى القنب الطبي بالقيادة وفق شروط صارمة. أستراليا ترفض مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية مشددة، وألبانيزي يعزو القرار إلى خلاف أيديولوجي. أعلنت إسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما في خطوة تهدف إلى خفض التوترات على طول الحدود المشتركة. وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر بمشاركة الولايات المتحدة عقب محادثات عقدت في واشنطن، وينص الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وانسحاب جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر إن مقاتلي حزب الله يجب أن ينسحبوا إلى شمال الليطاني، مؤكدا أن تنفيذ هذا الشرط يعد أساسيا لنجاح الاتفاق واستمرار التهدئة.
2: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave. But after a certain amount of time, which is not very long, if they don't make their way back to the north, then they know exactly what's coming. And Lebanon understands what's coming.
1: أستراليا اجتاز مشروع الحكومة الفيدرالية للإصلاحات الضريبية مجلس النواب، إلا أن مصير بعض الإجراءات الرئيسية لا يزال معلقا بانتظار مناقشتها في مجلس الشيوخ. وتشمل التعديلات الأكثر إثارة للجدل حصر الامتيازات الضريبية المعروفة بالمديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج بالمنازل الجديدة فقط اعتباراً من تموز يوليو لعام 2027، إضافة إلى إلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال. وتحتاج الحكومة إلى دعم حزب الخضر لضمان تمرير التشريعات في مجلس الشيوخ وتحويلها إلى قانون نافذ. من جهته قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر إنه مستعد للعمل مع أي طرف لعرقلة ما وصفه بالضرائب السامة، ملمحا إلى احتمال التعاون مع الخضر رغم التباينات السياسية الكبيرة بين الطرفين. في المقابل اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لكامل حزمة الإصلاحات تعكس مدى ابتعاده عن أولويات الأستراليين والواقع الاقتصادي الحالي.
3: And today of course they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party. Mr. Speaker, a bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
1: أثارت الخطط الأمريكية الأخيرة لرفع الرسوم الجمركية انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا بعد إدراجها ضمن قائمة تضم 60 دولة ستتأثر بالإجراءات الجديدة. وبموجب الخطة سترتفع الرسوم المفروضة على الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 12.5% اعتبارا من 24 من تموز يوليو. وبررت واشنطن هذه الخطوة في تقرير رسمي بأنها تستهدف الدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة العمل القصري والعبودية الحديثة، إلا أن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز رفض هذه المزاعم، مؤكدا أن أستراليا تمتلك من بين أقوى التشريعات في العالم لمكافحة العبودية الحديثة.
4: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
1: من جانبه أشار المتحدث باسم المعارضة لشؤون التجارة مات كانافان إلى أن التقرير الأمريكي خص أستراليا بسطرين فقط، معتبرا أن المبررات المقدمة لا تستند إلى أدلة كافية. كما أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر دعمه لموقف الحكومة الأسترالية في مواجهة الرسوم الجديدة.
5: Like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
1: دافع رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن الإصلاحات الجديدة المتعلقة بقيادة المركبات من قبل مستشار طبي، معتبر

0: القيادة، كما لن يواجه التعليق التلقائي لرخص القيادة الذي يفرض حاليا عند رصد المادة. وقال مينز إن الاستفادة من النظام الجديد ستتطلب من السائقين امتلاك رخصة قيادة غير مقيدة وإكمال دورة تعليمية عبر الإنترنت والتسجيل كمستخدمين للقنب الطبي لدى هيئة النقل في نيو ساوث ويلز.
1: And it will require an online education course for people to participate in. So they'll need to have a prescription from a licensed doctor. They'll need to conduct that online course that will give them vital and important information about when to use cannabis and when to use their car. And thirdly, of course, they'll need to register as a medicinal cannabis user with Transport for New South Wales.
0: دعا أعضاء أستراليون مشاركون في أسطول الصمود العالمي إلى فرض عقوبات إضافية وصارمة ضد إسرائيل، مؤكدين تعرضهم لسوء معاملة بالغة وجسيمة على يد السلطات الإسرائيلية. وكان الأسطول يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين قبل أن تعترضه القوات الإسرائيلية وتقتاد المشاركين فيه إلى الاحتجاز ومن ثم ترحيلهم لاحقا. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في مبنى البرلمان الفيدرالي العاصمة كامبرا، حيث طالب النشطاء بضرورة نشر المقاطع المسجلة التي توثق سوء المعاملة التي تعرضوا لها علنا، وأشاروا إلى أن أفراد القوات الإسرائيلية أبلغوهم صراحة بأن التعامل مع الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين يكون بدرجة أسوأ شدة. أكد المدافع في المنتخب الأسترالي في كرة القدم السوكروز لوكاس هيري نيكتون أن الثناء العلني الكبير الذي حظي به من قبل مدرب المنتخب توني بوبوفيتش منحه دفعة معنوية هائلة في وقت يسعى فيه جاهدا لحجز مكان له في التشكيلة الأساسية خلال نهائيات كأس العالم لعام 2026. ويعد ابن ولاية كوينزلاند البالغ من العمر 18 عاما أصغر لاعبا في قائمة السوكروز المونديالية، وكان بوبوفيتش قد أشاد بمستواه وأدائه المتميز الذي يقدمه رفقة ناديه الأمريكي كولورادو رابيدز. وأوضح هارينغتون أن إيمان بوبوفيتش بقدراته يعيد إلى أذهانه الثقة الكبيرة التي منحها له مدرب فريق بريسبن روبن زادغوفيتش عندما بدأ مسيرته الاحترافية الأولى في الدوري الأسترالي.
2: It's nice to hear from your coach that he believes in you and he trusts you, so it just gives you confidence just to go do your thing. You know, I've loved the opportunity that the gaff has given me here, and yeah, I've loved it. Just trying to do my best I can every game, so I'll continue to do that, and yeah, hopefully we'll see what happens.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 20، هوبرت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 21 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 15، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
3: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي. اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ بك من عذاب القبر ومن

زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.
1: جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى أذان المغرب.
2: مستمعين الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب.
1: اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر.

تحب. اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم أعطنا مما نحب واجعله خيرا، واصرف عنا ما نكره، وحبب إلينا طاعتك وكره إلينا معصيتك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد.

0: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
0: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه.
1: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. باب قضاء حوائج المسلمين.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين. باب حسن الخلق.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. باب الحلم والأناة والرفق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.

كل ذنب واحفظنا من كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم

قصة عن الاستعجال في الحكم على الناس وسوء الظن بيهم. بيقول ستيفن آر كوفي: كنت في صباح يوم من الأيام في قطر الأنفاق بمدينة نيويورك، وكان الركاب قاعدين في هدوء، بعضهم بيقرأ الصحف وبعضهم مستغرق بالتفكير وتانيين في حالة استرخاء، وكان الجو ساكن هادي مفعم بالهدوء. وفجأة طلع راجل بصحبة أطفاله اللي يدوب اتملى ضجيجهم وهرجهم عربة القطر. قعد الراجل جنبي وغمض عينيه وغافل عن الموقف كله. الأطفال كانوا بيتبادلوا الزعيق وبيضربوا بعضهم بحاجات، مش بس كده، كانوا بياخدوا الصحف من الركاب، بياخدوها منهم، وكان الأمر مثير جدا للإزعاج. ورغم كل ده الراجل فضل نايم في قعدته جنبي من غير ما يتحرك أبدا. ما كنتش بصدق أن يكون على القدر ده من التبلد والسماح لأولاده بالركض كده من غير ما يعمل حاجة. بيقول كوفي بعد ما نفد صبره من الزعيق من الأولاد، التفت الراجل اللي هو أبو العيال ونايم وقال له: يا أستاذ، أطفالك بيسببوا إزعاج للكثير من الناس، وأنا يعني متعجب، لو ما تقدر إنك تقدر توقف الزعيق ده أكتر من كده، إذا ما قدرتش يعني إنك عديم الإحساس. فتح الراجل عينيه زي لو كان بيصحى لأول مرة وقال بلطف: أيوة، أنت عندك حق، باين علي أن لازم أعمل حاجة اللي بيحصل ده من أولادي، لكن إحنا يدوب جينا دلوقتي من المستشفى حيث والدتهم ماتت دلوقتي من ساعة واحدة، وأنا عاجز عن التفكير، وأظن أنهم ما يعرفوش إزاي يواجهوا الموقف كمان. بيقول كوفي: تخيلوا شعوري ساعتها، فجأة امتلأ قلبي بالألم، بألم الراجل، وتدفقت مشاعر التعاطف والتراحم من غير قيود. قلت له: ماتت زوجتك للتو من شوية؟ أنا آسف، أقدر إني أساعد؟ وتغير كل شيء في لحظة وانتهت القصة. لكن ما انتهتش المشاعر المرتبطة بالموقف ده في نفسنا. نعم، قد إيه ظلمنا نفسنا لما ظلمنا غيرنا، لما ظلمنا غيرنا في الحكم السريع المبني على سوء فهم، ومن غير حتى إنه ندور عن الأسباب اللي أدت إلى تصرف غير متوقع من إنسان قريب أو بعيد في حياتنا. وسبحان الله، يوم تنكشف الأسباب وتتضح الرؤية، نعرف إن الحكم الغيبي الغير عادل اللي أصدرناه بلحظة غضب كان مؤلم على النفس، وبيتطلب مننا شجاعة للاعتذار والعودة إلى الله والتوبة عن سوء الظن. أحبتي في الله،
القصة دي بتفكرنا بحوادث كتيرة في حياتنا، كنا في أحيان ظالمين وفي أحيان مظلومين، لكن المهم في الأمر إنه ما نتسرعش في إصدار الأحكام على الغير، ولما نخطئ نعتذر، ولما يوقع علينا الظلم نغفر. وهي دي الشجاعة وحسن الخلق مع اللي حوالينا من الناس. بيقول الإمام الشافعي رحمه الله: سامح صديقك إن زلت به قدم، فليس يسلم إنسان من الزلل. وبيقول كمان: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. يا عيني.

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.

البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من دروس السيرة النبوية وسير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. صحابي اليوم هو أحد الصحابة العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهو سعيد بن زيد. والأخبار عنه قليلة جدا، لكن مع قلتها فيها دلالات كثيرة جدا. هذا الصحابي الجليل والده اسمه زيد بن عمرو ابن نفيل، والد هذا الصحابي اسمه زيد بن عمرو ابن نفيل. مرة كان في مكة المكرمة، وكانت قريش تحتفل بأحد أعيادها، فرأى الرجال يعتجرون بالعمائم السندسية الغالية، ويختالون بالبرود اليمانية الثمينة، وأبصر النساء والولدان وقد لبسوا ذاهي الثياب وبديع الحلل، ونظر إلى الأنعام يقودها الموسرون بعد أن حلوها بأنواع الزينة ليذبحوها بين أيدي الأوتان. والد سيدنا سعيد بن زيد اسمه والد سيدنا سعيد بن زيد اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. وقف زيد بن عمرو مسندا ظهره إلى جدار الكعبة وقال: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله عز وجل، وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فروية، وهو الذي أنبت لها العشب من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسم الله عز وجل، إني أراكم قوما تجهلون. ماذا تدل هذه القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث بعد. هذا الإنسان ما الذي جعله ينكر على قومه هذه الأفعال؟ قال: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله عز وجل، وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فروية، وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسم الله عز وجل، إني أراكم قوما تجهلون. أسألكم سؤالا يبدو لكم أنه لا علاقة له بهذه القصة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أو يسلمانه في المصطفى؟ لأن الإسلام هو الفطرة، والفطرة هو الإسلام. وهذا الإنسان جبل جبلة، وبني بناء، وصمم تصميما، بحيث أنه إذا عرف الله عز وجل وعرف أمره وطبق منهجه ترتاح نفسه، فإذا حاد عن منهج الله تغلي نفسه، تضطرب نفسه. لذلك كل العصاة في حالة غليان، في حالة سماها علماء النفس اختلال التوازن، في حالة سماها العلماء أيضا عقدة الذنب.
حينما خرج عن فطرته شعر بخلل. الله جل جلاله أشار إلى الفطرة، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه المعيشة الضنك حينما تسلك في الحياة سلوكا غير سلوك الدين وغير المنهج الذي رسمه الله لك، تشعر باضطراب، تشعر بالضيق. يعني الإنسان إذا أحب ذاته، إذا أحب وجوده، إذا أحب سلامة وجوده، إذا أحب راحة نفسه، إذا أحب استقراره، إذا أحب طمأنينته، إذا أحب السكينة تتنزل على قلبه، فعليه بطاعة الله عز وجل. قيمة هذه القصة أن والد سيدنا سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، هذا عاش قبل بعثة النبي، لا سمع بالقرآن ولا سمع بالنبي العدنان ولا قرأ كتاب الله ولا نقلت إليه الأحاديث الشريفة، شيء فطري. فطرته السليمة أبت هذه المظاهر المنحرفة. شاة خلقها الله، المطر الذي أنزله الله من السماء شربته فروية، والكلأ الذي أنبته الله من الأرض نبت فأكلته فشبعت، وبعد ذلك تذبحونها على اسم اللات والعزى. أيها الإخوة الأكارم، الله جل جلاله يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله، إعراب هذه الكلمات في هذه الآية: إذا أقمت وجهك للدين حنيفا، إقامة وجهك للدين حنيفا هي عينها فطرة الله، هذه النفس. لذلك أيها الإخوة، أصدقكم أن المؤمن المستقيم على أمر الله يشعر براحة نفسية وطمأنينة وسكينة. والله الذي لا إله إلا هو، لو وزعت على أهل بلدة بأكملها لفتتهم. ويشعر المعرض عن الله عز وجل باضطراب واختلال توازن وعقدة نقص وشعور بالذنب وقلق واضطراب وغليان، لو وزع على أهل بلدة بأكملها لفتتهم. هذا الإنسان على الفطرة، لا وصلته رسالة ولا قرأ القرآن ولا سمع الحديث الشريف ولا سمع إلى خطبة، إنما فطرته السليمة

قال قام عمه، عمه الخطاب. من عمه؟ الخطاب. من الخطاب؟ والد عمر بن الخطاب. قال تعالى يخرج الحي من الميت. قال هذا الخطاب والد عمر بن الخطاب قام إليه فلطمه وقال تبا لك، ما زلنا نسمع منك هذا البذاء، هذا الكلام السخيف، ونحتمله حتى نفد صبرنا. مرة ثانية، منذ أن خلق الله الأرض ومن عليه وإلى يوم القيامة هناك معركة أبدية أزلية أبدية بين الحق والباطل في كل عصر، في كل مصر، في كل مجتمع، في كل بيئة، أهل الإيمان وأهل الكفر والعصيان. المؤمنون يحبون الناس جميعا، هذه صبغة الله التي اصطبغوا بها، لكن أهل الدنيا لا يحبون المؤمنين، دائما يقفون في الصف المعارض. المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية. لذلك أيها الأخ الكريم، وطن أنك إذا اتبعت منهج الله لك خصوم، لك أعداء، لك منتقدون، لك مجرحون، لك من يعيب عليك، لك من يبحث عن أخطائك الطفيفة ويكبرها ليثبت لنفسه وللناس أن الدين لا يصلح لهذا الزمان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلي. المسلم أولا بشر، وثانيا ليس معصوما، لكن أخطاءه الطفيفة أهل الباطل يسلطون عليها أشد الأضواء ويكبرونها أشد التكبير ويشهرون به أشد التشهير كي يرتاحوا، لأنهم إذا رأوا أن المسلم إنسان ناجح، إنسان منضبط، ظهر خللهم وظهر نقصهم وظهر عيبهم، فإذا نهشوه بألسنتهم وكبروا أخطاءه يرتاحون. إذن المسلم العاقل لا يمسك أهل الباطل بخطأ يتاجرون به. يروى أن أحد الملوك الطغاة أراد أن يضع العلماء في موقف صعب، فوضع لحم خنزير وأمرهم أن يأكلوا منه، ومن لم يأكل ضربت عنقه. أحد العلماء الأتقياء الورعين الذين أحبهم الناس حبا جما، الذي يقدم اللحم لهم قال له يا سيدي هذا لحم ضأني جئت به من أجلك، كله ولا تفعل. رفض أن يأكل حفاظا على سمعة العلم، قال أنا أكل لحم الضأن لكنه عند الناس لحم خنزير. رفض أن يأكله وضحى بحياته حفاظا على سمعة العلم والعلماء. فأنت أيها المسلم إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. دائما في عنا داعية، ما لي عم لاقي كلمة تقابل داعي، عكس الداعي. مرة استخدمت منفذ، في داعية وفي منفذ. الداعية بقرب، الداعية بحدد، الداعية بيوصل لله عز وجل، الداعية بيعطي مثل عالي، الداعية يدهش الناس من كماله وأخلاقه، المنفذ يبعد يقطع. فالإساءة من مسلم إساءة، لأنك إذا أسأت يقال هكذا الإسلام،
لا تنسب الإساءة إليك بل إلى إسلامك. كل إنسان له موضع قيادي يحاسب مرتين. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. سيدنا عمر رضي الله عن عمر قال: كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير، إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. لذلك أيها الإخوة الأكارم، والله موقف أخلاقي أفضل من 100 محاضرة. حساب دقيق، عفة في المحاسبة، دخل حلال، موقف في شهامة، في مروءة، في إنصاف، في تواضع، أفضل بكثير للمسلمين اليوم من محاضرة عصماء بليغة. لذلك أصحاب النبي لو اكتفوا بالكلام ما خرج الإسلام من مكة المكرمة، لكنه وصل الإسلام إلى أطراف الصين وإلى وسط أوروبا. قال له: تبا لك يا زيد، ما زلنا نسمع منك هذا البذاء ونحتمله حتى نفد صبرنا. ثم أغرى به سفهاء قومه فآذوه ولجوا في إيذائه حتى نزح عن مكة والتجأ إلى أحد جبالها وشعابها، فوكل به الخطاب طائفة من شباب قريش ليحولوا بينه وبين دخول مكة، فكان لا يدخلها إلا سرا لأنه قال كلمة الحق. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. بارح وردتني رسالة، موظف يعمل في محل تجاري لأنه يغض بصره عن محارم الله، عن النساء الكاسيات العاريات. صاحب المحل انزعج: أي خلاف بين مؤمن وغير مؤمن أدخله في قائمة الصراع الأزلي الأبدي بين الحق والباطل؟ إن لم تنظر لا مكان لك عندي. يجب أن تنظر وتتكلم، وإلا تنفر الزبائن بغضك البصر عنهن. هذا موقف صاحب المحل، لأنه قال: هذه الشاة خلقها الله، هو الذي أنزل الماء فشربت فروي، وهو الذي أنبت الكلأ فأكلت فشبعت، وتذبحونها على غير اسم الله، هذا ذنبه. ضربه ولطمه وأغرى به السفهاء وأخرجه من مكة ومنعه من دخولها، فكان لا يدخلها إلا سرا. قال: هذا زيد ابن عمر ابن نفيل اجتمع في غفلة من قريش إلى كل من ورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث وأميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يتذاكرون فيما غرقت فيه قريش من الضلال. فقال زيد لأصحابه: إنكم والله لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء. كلمة تعبير لطيف جدا، لست على شيء، لا في قيم ولا في مبادئ ولا في أهداف، مجموعة مصالح وشهوة لحب المال. إنكم لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، فابتغوا لأنفسكم دينا تدينون به إن كنتم تريدون النجاة. معناه سيدنا زيد ابن عمر ابن نوفل والد سيدنا سعيد ابن زيد شعر بالخطر، شعر أن هناك هلاك، هناك حساب. قال: يا معشر قريش،
إنكم والله لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، فابتغوا لأنفسكم دينا تدينون به إن كنتم تريدون النجاة. قال فهب الرجال الأربعة إلى الأحبار، إلى أحبار اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل، يلتمسون عندهم الحنيفية دين إبراهيم. بالمناسبة في آية كريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني إذا أنت كنت في حيرة من أمرك، وبحثت عن الحقيقة وجهدت من أجلها ودعوت الله عز وجل وقلت يا رب أبتغي الحقيقة، أبتغي وجهك الكريم، أبتغي رضوانك، دلني على ما يدلني عليك، أرزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك، ارزقني أن ألتقي مع أحبابي، مع من تحبهم. يعني هذا الدعاء: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. قال أما ورقة بن نوفل فتنصر، وأما عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث فلم يصلا إلى شيء، وأما زيد صاحب والد سيدنا سعيد، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فكانت له قصة فلندع له الكلام ليرويها لنا. قال سيدنا زيد: قال وقفت على اليهودية والنصرانية فأعرضت عنها إذ لم أجد فيها شيئا أطمئن إليه، طبعا بعد أن حرم، وجعلت أضرب في الآفاق بحثا عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام، فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب فأتيته فقصصت عليه أمري، فقال أراك تريد دين إبراهيم يا أخا مكة؟ قلت نعم ذلك ما أبغي، فقال إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم، ولكن الحق ببلدك، فإن الله يبعث من قومك من يجدد دين إبراهيم، فإن أدركته فالتزم. طبعا في كتب النصارى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا شيء ثابت في كتبهم. والآن في طبعة للإنجيل في بعض الآيات إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنجيل برنابا. على كل، هذا الراهب أنبأ زيد بن عمرو بن نوفل أن هذا الدين الذي تبحث عنه غير موجود، فإذا عدت إلى مكة فقد آن الأوان ليبعث نبي في مكة يجدد دين إبراهيم، فإن التقيت به فالزمه. فقفل زيد راجعا إلى مكة بخطى حثيثة التماسا للنبي الموعود، ولما كان في بعض طريقه بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق، وهو في الطريق ظهر النبي ودعا الناس إلى التوحيد، ولكن زيدا لم يدركه إذ خرجت عليه جماعة من الأعراب فقتلته. يعني عرب الجاهلية كانوا قطاع طريق، كانوا يئدون البنات. هذا الذي يفتخر بمرحلة ما قبل الإسلام يفتخر بماذا؟ رجل مد رجله فقال من كان أشرف مني فليضربها، نشبت حرب بقيت 10 سنة. عاد إلى مكة خرج عليه قطاع الطريق فقتلوه. قال وقبل أن يبلغ مكة وقبل أن تكتحل عيناه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة رفع بصره إلى السماء وقال اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. هنا وقفة لطيفة جدا. يعني أب قد يكون ما تعلم، الأب إذا أنجب مولود ووجهه إلى العلم الشرعي
وأصبح هذا الغلام عالما جليلا، كل دعوة هذا الغلام في صحيفة الأب. الدعاء ما أجمل. اللي عنده ابن يا أخوان، اللي عنده ابن يعتني فيه كثير، يعتني بتعليمه الشرعي، يعلمه الدين، يعلمه الأداب الإسلامية، يدفع إلى مرضاة الله عز وجل، لأن كل أعمال الإذن في صحيفة الأب. هذا ما التقى بالنبي، لكن هذه الدعوة ترك أثرا كبيرا جدا. قال: يا رب، إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد. أما أنه واحد تزوج وأنجب أولاد ورحشهم بالطرقات فلتهم ومارسوا هواياتهم وانحرفت أخلاقهم وكبروا على معصية الله، هي أبوة؟ هذه أبوة؟ في عنده ابن لو أكل نص وقته ما في مانع. الوقت الذي تبذله في رعاية ابنك وتوجيهه هو أهم وقت تنفقه في حياتك، لأن ابنك استمرار لك، لأن ابنك خليفة لك، لأن كل الخير الذي يظهر من ابنك في صحيفتك. من أراد ألا يموت وأن يبقى ذكره حيا فليربي ابنه تربية صحيحة إسلامية، فلعله ينفع الناس من بعده. فالإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، أحد هذه الثلاث ولد صالح ينفع الناس من بعده. الحرقة، تمنى أن يلقى النبي، لكن فضل الله عز وجل، إنك إن كنت في أول الطريق، في أول الطريق وجاءتك المنية يحاسبك الله عز وجل وكأنك بلغت نهاية الطريق. هذا من كرم الله عز وجل. إنسان خرج من بيته يطلب العلم، فإن أدركته المنية فهو في ذمة الله وكأنه بلغ نهاية العلم. هذا من كرم الله عز وجل. طبعا ربنا عز وجل استجاب لزيد دعوته الحارة، وسيدنا سعيد بن زيد ما إن بعث النبي عليه الصلاة والسلام حتى بادر إلى الإيمان به وكان من السابقين السابقين، آمن به قبل أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار الأرقم، كان أحد عدد من الصحابة يعدون على أصابع اليد. حقيقة أسلم سيدنا سعيد بن زيد وأسلمت معه زوجته، من زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وقد لقي الفتى القرشي من أذى قومه ما كان خليقا أن يفتنه عن دينه، ولكن قريشا ضغطت عليه وآذت، لكنه استطاع أن يأخذ منها عمر بن الخطاب. في نقطة ثانية، يعني إذا أنت الله عز وجل أكرمك بهداية إنسان والإنسان سبقك لن يسبقك، ما دام عن طريقك فكل أعماله في صحيفتك، ما دام قد أسلم على يديك فكل أعماله في صحيفتك. فضغطوا عليه وآذوه واضطهدوا، لكنه استطاع أن ينتزع منهم عملاقهم سيدنا عمر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وقصة إسلام عمر قصة مؤثرة جدا. انطلق، بلغه أن أخته قد أسلمت، انطلق ليقتل، سمع القرآن الكريم فلان قلبه وخشع فؤاده وانهمرت دموعه واتجه نحو النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توجس أصحاب النبي خيفة من عمر بن الخطاب، فإذا هو قد جاء مسلما. يعني أحيانا بيكون إنسان عبء على الإسلام، في إنسان في خدمة الإسلام، فسيدنا عمر يعني واحد كألف
مهما لقي من اضطهاد قومه، لكنه وفقه الله عز وجل إلى أن يجعل هذا الإنسان العظيم يسلم على يديه. فسيدنا عمر في صحيفة سيدنا سعيد بن زيد، وفي صحيفة أخته فاطمة بنت الخطاب، سيدنا سعيد بن زيد حينما أسلم كانت سنه لا تزيد عن 20 عاما. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، ولا سيما يا معشر الشباب، كلما بكرتم بمعرفة الله، كلما شكلتم حياتكم وفق منهج الله، كلما بكرتم في معرفة الله اخترتم مهنة ترضي الله. ألفق شيء بالإنسان زوجته من، فإن اختار زوجة فاسدة من أهل الدنيا شهوانية شيطانية ثم اهتدى إلى الله عز وجل يتمزق تمزقا لا حدود له، هو في واد وهي في واد. ولا شيء أسعد للمؤمن من زوجة تعينه على دينه، لا شيء أسعد للمؤمن من أن يصلي قيام الليل فتصلي معه زوجة يوقظها أو توقظه، لا شيء أسعد للمؤمن من أن يكون هو وأهله على شاكلة واحدة. لذلك كلما بكرتم في معرفة الله شكلتم حياتكم وفق منهج الله. سيدنا سعيد بن زيد شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها. سمي عالي، يعني أيام أخبر لك أنا بجي الجمعة والسبت والأحد والثاني، يا الله يزيدك، والله أمتك عالي، سمي عالي واندفاع للدين، والله عز وجل يبارك له في وقته، هم في مساجده والله في حوائجه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أنت ميسر أمورك، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ شوف يا الدنيا، هي جمعة وسبت وأحد وثنين، شوف يا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فكان الصحابة، يعني أعلى طبقة من الصحابة، بيقول لك شهد المشاهد كلها، بدر ببدر، أحد، خندق، حنين، تبوك، مؤتة، شهد المشاهد كلها. هلا ما في حرب ولا في شيء، تأحضر الدرس بس معه، تغذى بمعرفة كلام الله عز وجل، معرفة السنة النبوية المطهرة، معرفة أقوال الصحابة ومواقفهم مشرفة. وبعدين الحمد لله جامع نظيف ومرتب وتكبير صوت، وأحيانا يكون في تهوية، وأيام بالشتاء في تدفئة مركزية، والأمور منظمة جدا. ما أعتقد في مكان بتفتل ما بدك وصل وقصيمة واستلام ورسم دخول، فوت عند محامي ما معك شيء، تفضل فوت لعنده، ما تقدر تفوت لعنده، لعند طبيب ما في تفوت بدون شيء، بتهيئ المبلغ قبل كل شيء 300 بالتصوير والإيكو 500 والتخطيط 300 بده 1000 ورقة. فوت لبيت الله ببلاش، لا بدنا منك وصل ولا قسيمة ولا اشتراك ولا في على الباب حاجة، شغلة ببلاش. شهد المشاهد كلها، قال إلا بدرا، ما تخلف عن بدر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كلفه بمهمة. فلما عاد إلى المدينة كان النبي قد خرج إلى بدر، فلما لحق بالنبي كانت المعركة قد انتهت، فالنبي أعطاه سهما وكأنه شهد بدرا إكراما له. إذن شهد المشاهد كلها، كان في مهمة لأن هذا الصحابي الجليل سيدنا سعيد بن زيد أسهم مع المسلمين في استلال عرش كسرى وتقويض ملك قيصر، وكانت له في كل موقعة خاض غمارها المسلمون مواقف مشقودة وأياد بيضاء حميدة. من أروع بطولاته يوم اليرموك،
قال لما كان يوم اليرموك كنا 24,000. دققوا في الأرقام. لما كنا في اليرموك كنا 24,000 أو نحو من ذلك. فخرجت لنا الروم 20,100,000. نحن الحمد لله الآن المسلمون 1,200,000. وكلمتهم ليست هي العليا. 1,000,000,000 العالم كله 5 مليارات. المسلمون وحدهم 1,200,000 مسلم. والعرب 100 مليون. يامك كم مليون بتحدوا؟ كم مليون؟ فخرجنا نحوا من 24,000 وخرجت لنا الروم 20,100,000 وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيد خفية. وسار أمامهم الأساقفة والبطاركة والقسطيسون يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات، فيرددها الجيش من ورائهم ولهم هزيم دوي كهزيم الرعد. 24,000 أمام 120,000. فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم وخالط قلوبهم شيء من خوفهم. عند ذلك قام أبو عبيدة الجراح أمين هذه الأمة يحض المسلمين على القتال، فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعاري. وأشرعوا الرماح واستتروا بالتروس والزموا الصمت إلا من ذكر الله تعالى في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله. أحيانا موقف واحد بيغير مجرى المعركة. قال سعيد بن زيد، قال: عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة: إني أزمعت أن أقضي أمري الساعة، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظهر إنسان قال له: أنا نويت أن أقضي نحبي هذه الساعة، فهل لك من رسالة تحب أن أبعث بها إلى النبي؟ وصلت فيها. هيك الصحابة رأى الموت يتألق، رأى الموت وبعده الجنة. فقال أبو عبيدة: نعم، بلغه، أقرئه مني ومن المسلمين السلام، وقل له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حق. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت معركة بدر ورأى صناديد قريش قد قتلوا وهم جثث متفسخة، خاطبهم واحدا واحدا: يا صفوان، يا عتبة، يا فلان. تروي كتب السيرة أنه خاطبهم بأسمائهم فردا فردا. قال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد أخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا: يا نبي الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه، ولكنهم لا يجيبونني. فهذا الرجل الشجاع الذي قال: إني أزمعت على أن أقضي أمري الساعة، فهل لك من رسالة تبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حب الغسل، أنا رايح. وين رايح؟ على الموت.
قال نعم أبو عبيدة، أقرئه مني ومن المسلمين السلام وقل له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أحد الصحابة خاض معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت المعركة ووزعت الغنائم أعطوه نصيبه، قال ما هذا ما هذا؟ قالوا هذه غنيمة لك. قال أنا ما على هذا أسلم، أنا أسلمت على هكذا، أنا عاهدت الله على الموت في سبيل الله مو على أخذ غنائم. بلغوا النبي، تأثر تأثرا شديدا. في المعركة القادمة وجد مقتولا من شدة ما مثل به الكفار ما عادت تبدو ملامحه، عرفته أخته من خنصري، من شيء في خنصري. فقيل للنبي هذا الذي رفض أن يأخذ الغنيمة وقال آمنت على الذبح، فقال عليه الصلاة والسلام هو هو؟ قالوا هو هو. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. قال سعيد فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض وجثوت على ركبتي وأشرعت رمحي وطعنت أول فارس أقبل علينا، ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف. الإنسان إذا نوى الله بعينه. بالمناسبة مر معي قول مأسور يعزى إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل. قلبك بيده، حينما تختار اختيارا صحيحا الله عز وجل يملأ قلبك غنى، يملأ قلبك شجاعة، يملأ قلبك طمأنينة. إذا خاف الناس أنت مطمئن، وإذا ارتعدت فرائص الناس فأنت متماسك. فهذا الصحابي يقول لقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، فثار الناس في وجوه الروم وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله لهم النصر. 24,000 انتصروا على 120,000 هكذا. بالمناسبة إذا التقى مؤمن وكافر فالمعركة قصيرة، لأن الموازين لصالح المؤمن، لأن الله مع المؤمنين. وإذا التقى الكفار مع بعضهم بعضا فإن المعركة تطول جدا. لماذا؟ عندئذ موضوع السلاح، موضوع مدى المجدي، موضوع التكنولوجيا، كل المقومات التي يقولها الناس تدخل في الحساب. أما إذا كان فريق مؤمن وفريق غير مؤمن فالمعركة يحسمها الله عز وجل بتأييده للمؤمنين. سيدنا سعيد بن زيد شهد فتح دمشق، فلما دانت للمسلمين بالطاعة جعله أبو عبيدة الجراح ابن الجراح واليا عليها، فكان أول من ولي إمرة دمشق من المسلمين سيدنا سعيد. في عنا استنباط آخر. الاستنباط الآخر قال في زمن بني أمية وقعت لسعيد بن زيد حادثة ظل أهل المدينة يتحدثون بها زمنا طويلا. وهذه القصة أيها الإخوة تقع في كل زمن. ذلك أن أروى بنت أويس زعمت أن سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة، زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه، وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين وتتحدث به، ثم رفعت أمرها
إلى مروان بن الحكم وللمدينة. يعني امرأة أرادت أن تشهر بهذا الصحابي، زعمت أنه اغتصب من أرضها أرضا وضمها إلى أرضه، ولاكت هذا بلسانها وأذاعته ونشرته وأرادت أن تفضحه وأن تطعن بأمانته وأن تهز مكانته. ولم تكتفي بهذه الإشاعات وهذا الإرجاف، بل رفعت شكوى إلى والي المدينة، واضطر الوالي أن يرسل له أشخاصا ليحققوا بالأمر. فأرسل مروان بن الحكم أناسا يكلمونه في ذلك، فصعب الأمر على صاحب رسول الله. يعني أحيانا يكون شخص إلى الله، شخص مؤمن.

معقول يعتدي على امرأة يأخذ من أرضها أرضا؟ أين قول النبي؟ أين اتباع السنة؟ أين استقامته؟ أين طهارته؟ أين عفته؟ الإيمان عفة عن المحارم. لأحيانا إن قلت أنا معك، إذا كان لك أخ مؤمن تعرفه مؤمنا حق المعرفة وسمعت عنه قصة بإمكانك أن تنفيها عنه وأنت مطمئن، لا يعقل أن يفعل هذا. سيدنا الصديق قال تعال شوف شو حكى صاحبه، قال راعى المغضي، هن أساسا ممتدئينه كنبي، وفوق هذا وذاك قال إن قال هذا فقد صدق. يعني من أساء الظن بأخيه المؤمن فقد أساء الظن بربه. مؤمن هذا يعرف الله، لا يستطيع أن يأكل درهم حرام ولا فرنك مثياب. الإيمان قيد الفتك. يعني أنا بشوف حينما يتهم المؤمن يهتز عرش الرحمن، تطعن أنت في الدين كله. إنسان مستقيم عرف الله، التزم أمره، ضحى بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، وتتهمه أن ببساطة. فهذه المرأة أساءت إلى هذا الصحابي إساءة بالغة، يبدو أنها شيطان وأن الشيطان يؤزها أزا. شهرت وأرجفت ونشرت القصة واشتكت، قال صعب الأمر على صاحب رسول الله، وقال يرونني ظالما أظلمها؟ كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. اللهم أنبع، اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها الذي تنازعني فيه، الأرض في بئر، وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلم. يا ربي أنت انصرني، أنت بين الحق. إذا الإنسان مظلوم وابتهل إلى الله عز وجل من أعماق قلبه، الله عز وجل يستجيب له ويظهر الحق. بالمناسبة يعني المؤمن ما له اختيار، الله عز وجل قال ما له اختيار إذا رأى أمر الله وأمر رسوله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حديث عن رسول الله سمعه بأذنه من النبي، من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة مفترية أعمي بصرها وألقها في بئرها الذي تنازعني فيه. يقول العلماء لحم مسموم. يعني أنت إذا كان شخص له دعوة وشخص معروف بالصلاح، ولو انزعجت من قضية لا تكيده لأنه الله كبير. قال فلم يمضي على ذلك غير قليل حتى سال العقيق. معه بالأناشيد وادي العقيق، وادي في المدينة يسيل. سال هذا الوادي بسيل لم يسل مثله قط، فكشف عن الحد الذي كان يختلفان فيه. الماء الغزير كشف عن الحد، عن حجر الكاداسترو تعبير السائق، في حد. هذا السيل كشف عن هذا الحد وظهر للناس جميعا أن سعيدا كان صادق. قال ولم تلبث المرأة بعد ذلك إلا شهرا حتى عميت، وبينما هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها. قال عبد الله بن عمر فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول الإنسان أعماك الله كما أعمى الأروى. أصبحت مثلا جعلها الله نفسه.

مثالا، فالإنسان لا يقرب على جهة فيها خير، إنسان له دعوة، إنسان ناس مستفيدين منه، يعني قل حسبي الله ونعم الوكيل. ولا عجب في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني إذا الإنسان شكاك إلى الله، إن كنت تعرف الله ينبغي أن ترتعد فرائضه، ينبغي ألا تنام الليل إن شكاك إنسان إلى الله عز وجل. طبعا هذا سيدنا سعيد بن زيد. بس في خبر في صفة الصفوة يقول له من الولد عبد الله الأكبر واحد، وعبد الله الأصغر، وعبد الرحمن الأكبر، وعبد الرحمن الأصغر، وإبراهيم الأكبر، وإبراهيم الأصغر، وعمر الأكبر، وعمر الأصغر، وطلحة، ومحمد، وخالد، وزيد، وأم الحسن الكبرى، وأم الحسن الصغرى، وأم حبيب الكبرى، وأم حبيب الصغرى، وأم زيد الكبرى، وأم زيد الصغرى، وعائشة، وعاتكة، وحفصة، وزينب، وأم سلمة، وأم موسى، وأم سعيد، وأم النعمان، وأم خالد، وأم صالح، وأم عبد، ودجلة. رزقه الله عز وجل أولادا كثرا ذكورا وإناث. الآن ما الذي يؤكد أنه من أصحاب الجنة؟ عن عبد الله بن ظالم قال: أخذ بيدي سعيد بن زيد فقال، قال عليه الصلاة والسلام: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال: قلت من هم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن مالك. ثم سكن. قال: طيب مين العاشر؟ قال له: أنا. قال: ومن العاشر؟ قال: أنا. كانوا العشر المبشرين مع رسول الله على جبل حراء. قال له: أثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيد. وذكر من كان على الجبل. قال له: من العاشر؟ قال له: أنا. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الرحمن بن الأخنس قال سعيد بن زيد: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة. ثم سكت تحت. قال: فإن شئتم أخبرتكم بالعاشر. ثم ذكر نفسه. قال: أنا. والله أكبر شهادة أن يقول لك النبي أنت من أهل الجنة. تعالى. وعلماء العقيدة يقولون: ليس من أهل الجنة على التحقيق إلا هؤلاء العشرة، البقية على الرجاء. الرجاء. أما على التحقيق هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، يبدو أنهم بذلوا كل شيء وأحبوا الله ورسوله حبا جما، لكن أبواب البطولة مفتوحة. الله هو والأعمال الصالحة متاحة أمامكم جميعا. بإمكانكم أن تطلبوا العلم وأن تبذلوا المال وأن تدعوا إلى الله وأن تلتزموا الشرع وأن تكونوا قدوة لمن حولكم. هذا كله في إمكانكم، لأن الله عز وجل قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين، عدد غفير، لكن للآخرين قلائل. فإذا كنتم طموحين وإذا أردتم أن تبلغوا أعلى المراتب عند الله عز وجل، كما قال النبي الكريم: ابتغوا الرفعة عند الله. ابتغيها عند الله، لا تبتغيها عند أهل الدنيا.
هذا سيدنا سعد بن زيد، هذه قصته وهذه قصة أبيه. في هذه القصة على قلة أخبارها لكن استنباطات كثيرة. الأب قال له: اللهم إن حرمتني هذا الخير العظيم فلا تحرم منه ابني سعيد. فكل واحد عنده ابن أيها الإخوة ليعتني به أشد العناية، ليعلمه العلم الصحيح، ليراقب سلوكه، ليدفعه إلى طاعة الله. فإذا نجا وأفلح فكل عمله في صحيفة، كما أن عمل سيدنا سعيد بن زيد في صحيفة زيد بن عمرو بن نوفل والده. والحمد لله رب العالمين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسيقتل.

تخاف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا

ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم

يقيمكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم

كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتحوا

المجاهدين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة كلا

كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله

يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً.

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن

الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في

لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصى

0: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
2: تذلل واستغاثة
3: بموقف الذل دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظمة، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمى.
2: وداع الدنيا والتأهب للآخرة.
3: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فلله ضر العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفي ما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره أخ الشهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولازلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
2: الناس خدم للعلم.
3: العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه، فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه.
2: شروط تحصيل العلم ستة.
3: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني.
2: إكرام النفس.
3: قنعت بالقوت من زماني، وصنت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني.
2: حصاد الألسن.
3: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران.
2: البلاء من أنفسنا.
3: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
2: مثلما تدين تدان.
3: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن.
2: المشيئة الإلهية.
3: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن.
2: كلك سوءات والناس أعين.
3: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
2: إساءة الظن.
3: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن.
2: سفينة المؤمن.
3: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
2: زن بما وزنت به.
3: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.
2: ترك الهموم.
3: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون.
2: تأتي العزة بالقناعة.
3: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون.
2: الصمت خير من حشو الكلام.
3: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه.
2: موت الأحبة.
3: سأصبر للحمام وقد أتاني، وإلا فهو آت بعد حيني. وإن أسلم يمت قبلي حبيب، وموت أحبتي قبلي يسوني.
2: المنة.
3: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني. فدعني من المن الوخيم، فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني.
2: مرارة تحميل الجميل.
3: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنه. من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة.
2: تعزية.
3: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزي وإن عاش إلى حيني.
2: أفضل العلوم.
3: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. جنونك مجنون، ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنونا. أهين لهم نفسي وأكرمها بهم، ولا تكرم النفس التي لا تهينها.
2: حب علي وسبطيه وفاطمة.
3: إذا في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، يقال تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية.
2: الإعراض عن الجاهل.
3: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه. مضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه.
2: عين الرضا كليلة.
3: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا.
2: حياة الأشراف واللئام.
3: أرى حمرا ترعى وتعلف ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى، وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى، قضاء لديان الخلائق سابق، وليس على مر القضاء أحد يقوى، فمن عرف الدهر الخؤون وصرفه تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى.
2: ديوان الإمام الشافعي.
0: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع، لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: اتفاق إسرائيلي لبناني برعاية أمريكية لتنفيذ وقف إطلاق نار مشروط بوقف كامل لهجمات حزب الله. مجلس النواب يمرر التعديلات الضريبية للحكومة الفيدرالية، والائتلاف المعارض لا يستبعد التحالف مع الخضر لتعطيلها في مجلس الشيوخ. رئيس مجلس وزراء نيو ساوث ويلز يدعم إصلاحات تاريخية تسمح لمرضى القنب الطبي بالقيادة وفق شروط صارمة. أستراليا ترفض مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية مشددة، وألبانيزي يعزو القرار إلى خلاف أيديولوجي. جورج غرام يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت إسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما في خطوة تهدف إلى خفض التوترات على طول الحدود المشتركة. وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر بمشاركة الولايات المتحدة عقب محادثات عقدت في واشنطن. وينص الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وانسحاب جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر إن مقاتلي حزب الله يجب أن ينسحبوا إلى شمال الليطاني، مؤكدا أن تنفيذ هذا الشرط يعد أساسيا لنجاح الاتفاق واستمرار التهدئة.
2: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave. But after a certain amount of time, which is not very long, if they don't make their way back to the north, then they know exactly what's coming. And Lebanon understands what's coming.
1: أستراليا اجتاز مشروع الحكومة الفيدرالية للإصلاحات الضريبية مجلس النواب، إلا أن مصير بعض الإجراءات الرئيسية لا يزال معلقا بانتظار مناقشتها في مجلس الشيوخ. وتشمل التعديلات الأكثر إثارة للجدل حصر الامتيازات الضريبية المعروفة بالمديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج بالمنازل الجديدة فقط، اعتبارا من تموز يوليو لعام 2027، إضافة إلى إلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال. وتحتاج الحكومة إلى دعم حزب الخضر لضمان تمرير التشريعات في مجلس الشيوخ وتحويلها إلى قانون نافذ. من جهته قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر إنه مستعد للعمل مع أي طرف لعرقلة ما وصفه بالضرائب السامة، ملمحا إلى احتمال التعاون مع الخضر رغم التباينات السياسية الكبيرة بين الطرفين. في المقابل اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لكامل حزمة الإصلاحات تعكس مدى ابتعاده عن أولويات الأستراليين والواقع الاقتصادي الحالي.
3: And today of course they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party. Mr. Speaker, a bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
1: أثارت الخطط الأمريكية الأخيرة لرفع الرسوم الجمركية انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا بعد إدراجها ضمن قائمة تضم 60 دولة ستتأثر بالإجراءات الجديدة. وبموجب الخطة سترتفع الرسوم المفروضة على الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 12.5% اعتبارا من 24 من تموز يوليو. وبررت واشنطن هذه الخطوة في تقرير رسمي بأنها تستهدف الدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة، إلا أن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز رفض هذه المزاعم، مؤكدا أن أستراليا تمتلك من بين أقوى التشريعات في العالم لمكافحة العبودية الحديثة.
4: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
1: من جانبه أشار المتحدث باسم المعارضة لشؤون التجارة مات كانافان إلى أن التقرير الأمريكي خص أستراليا بسطرين فقط، معتبرا أن المبررات المقدمة لا تستند إلى أدلة كافية. كما أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر دعمه لموقف الحكومة الأسترالية في مواجهة الرسوم الجديدة.
5: In every war, every major war.
1: دافع رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن الإصلاحات الجديدة المتعلقة بقيادة المركبات من قبل مستخدمي القنب الطبي، معتبرا أنها تحقق التوازن بين حماية المرضى وضمان السلامة على الطرق. وتعتزم حكومة الولاية طرح تشريع جديد ينشئ نظام إعفاء للسائقين المؤهلين الذين يحملون وصفة طبية قانونية للقنب الطبي، وهو ما قد يؤثر على نحو 300 ألف سائق. وبموجب الترتيبات المقترحة سيسمح للمرضى المسجلين الذين تظهر لديهم نسبة مادة رباعي هيدروكانيبول أقل من 50 نانوغراما لكل مليمتر في فحوصات الطرق بمواصلة القيادة، كما لن يواجه التعليق التلقائي لرخص القيادة الذي يفرض حاليا عند رصد المادة. وقال مينز إن الاستفادة من النظام الجديد ستتطلب من السائقين امتلاك رخصة قيادة غير مقيدة وإكمال دورة تعليمية عبر الإنترنت والتسجيل كمستخدمين للقنب الطبي لدى هيئة النقل في نيو ساوث ويلز.
6: But it will require an online education course for people to participate in. So they'll need to have a prescription from a licensed doctor. They'll need to conduct that online course that will give them vital and important information about when to use cannabis and when to use their car. And thirdly, of course, they'll need to register as a medicinal cannabis user with Transport for New South Wales.
1: دعا أعضاء أستراليون مشاركون في أسطول الصمود العالمي إلى فرض عقوبات إضافية وصارمة ضد إسرائيل، مؤكدين تعرضهم لسوء معاملة بالغة وجسيمة على يد السلطات الإسرائيلية. وكان الأسطول يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين قبل أن تعترضه القوات الإسرائيلية وتقتاد المشاركين فيه إلى الاحتجاز ومن ثم ترحيلهم لاحقا. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في مبنى البرلمان الفيدرالي بالعاصمة كامبرا، حيث طالب النشطاء بضرورة نشر المقاطع المسجلة التي توثق سوء المعاملة التي تعرضوا لها علنا، وأشاروا إلى أن أفراد القوات الإسرائيلية أبلغوهم صراحة بأن التعامل مع الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين يكون بدرجة أسوأ شدة. أكد المدافع في المنتخب الأسترالي في كرة القدم السوكروز لوكاس هيري نيكتون أن الثناء العلني الكبير الذي حظي به من قبل مدرب المنتخب توني بوبوفيتش منحه دفع

0: Australia.
1: It's nice to hear from your coach that he believes in you and he trusts you, so he just gives you confidence just to go do your thing. I've loved the opportunity that the gaffer's given me here, and yeah, I've loved it. Just trying to do my best I can every game, so I'll continue to do that, and yeah, hopefully we'll see what happens.
0: في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع ليوم غد في أديلايد أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 20، هوبرت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 21 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 15، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام، شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

بكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أفل

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبق الأشياء علمه ونفذت فيها مشيئته وغلبت

عليها حكمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أمينه على وحيه وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وقفات مع سورة ياسين، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إظهار ما فيها من معان، وأن يجعلها لنا ولكم ذخرا في يوم تذهل فيه المراضع ويشيب فيه الولدان. وهي أيها المؤمنون سورة مكية بالإجماع، ضمنها الله جل وعلا غرر الآيات وعظيم العظات وأجل وأصدق الأخبار. صدرها الله جل وعلا بالقسم، وختمها بالإخبار بأنه جل وعلا بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجع والمآب. وما بين مقدمتها وخاتمتها آيات غرر يخوف الله بها خلقه، وينذر الله جل وعلا بها عباده، ويعلم ويربي بها تبارك وتعالى أولياءه المؤمنين. قال الله جل وعلا في أولها ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أما كلمة ياسين فاختلف العلماء فيها، فمنهم من ذكر أنها اسم لشخص أو إنسان، ومنهم من قال أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله أنها من حروف القرآن المتقطعة التي أسلم القول أن يقال فيها الله أعلم بمرادها. ثم أقسم الله جل وعلا بكتابه العظيم على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. والمناسبة في هذا أن السورة مكية، وأنها أنزلت من أوائل القرآن لأنها نزلت في مكة، وكان جل قضايا نبينا عليه الصلاة والسلام مع القرشيين أنهم أنكروا بعثته وردوا رسالته وتجاهلوها، فأخبر العلي الأعلى جل جلاله مقسما بكلامه على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل على صراط مستقيم وطريق قويم، يبلغ عن الله رسالاته وينصح له في برياته، مؤيدًا بكتاب كريم. قال الله جل وعلا: تنزيل العزيز الرحيم. كل ذلك ليقوم صلى الله عليه وسلم بالنذارة والبشارة. وإنما ذكر الله جل وعلا هنا النذارة دون البشارة، لأن الحاجة إلى النذر أكثر من الحاجة إلى البشر، خاصة في خطاب المعاندين الذين يكذبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي القسم على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا يندرج ضمن أمور عديدة فيها ما يدل على رفيع مقامه وجلال مكانته صلوات الله وسلامه عليه عند ربه. ثم ذكر جل وعلا، وأنا كالعادة أقف عند بعض الآيات ولا أفسر السورة كلها. قال الله جل وعلا: وجعلنا بين أيديهم سدًّا ومن خلفهم سدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الآية يذكرها العلماء عادةً عند ذكر الهجرة، وقال ابن إسحاق رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها وهو خارجٌ من داره يوم أن اجتمعت عليه قوى الكفر. ومعلوم أن القرشيين اجتمعوا في دار الندوة، وذكر الله جل وعلا ما دار بينهم من حوار، وأن الآراء كانت ثلاثة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فيثبتوك بمعنى يسجنوك، ويقتلوك القتل ظاهر معروف، ولإخراج النفي من البلد. فهذه كلها تداولها القرشيون، وكان إبليس حاضرا في صورة رجل آخر، فكان كلما ذكروا رأيا يدفعه، حتى ذكر أبو جهل أنهم يجتمعون على قتله صلى الله عليه وسلم بعد أن يختاروا من كل قبيلة رجلا. فأيد إبليس هذا الرأي، واجتمعت عليه قوى الكفر، فالتفوا حول داره صلوات الله وسلامه عليه في القصة المعروفة. ثم خرج من بين يديهم صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدًّا ومن خلفهم سدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لكن لا يوجد سند صحيح يمكن الجزم فيه بهذا الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره ابن إسحاق رحمه الله صاحب السيرة المعروف، ذكره
بدون سند كما نقل عن فيه في سيرة ابن هشام. والمقصود من هذا أن هذه الآية يذكرها المفسرون, يذكرها أصحاب السير في ذلك الموضع, موضع ذكر الهجرة, ويذكرها المفسرون على أن الأمور بقدر الله تبارك وتعالى, وأنها مرتبطة بالآية التي بعدها, وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون. سنقف عند الأولى ثم نعرج على الثانية. نأتي بالموقف الأول على أنه العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. هذه الآية سواء صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عند هجرته أو لم يصح, فإن الصحيح قطعا أن الله جل وعلا تكفل بحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا أمر لا ارتياب فيه بين المؤمنين. فالله جل وعلا يقول والله يعصمك من الناس, فحفظ الله

0: إلا ليطاع بإذن الله. وحتى يطاع الرسول لابد أن يبقى حتى يبلغ عن الله رسالاته وينصح له في برياته. هنا نقول إن الله جل وعلا مما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم أمورا عدة ذكرناها في كثير من الدروس والمحاضرات، ما لم نذكره في غير هذا الموضع نذكره اليوم. منها وسنبدأ بالأقل أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد. قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كما أن مما خصه به ربه جل وعلا أن صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدا كصلاته قائمة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة النافلة تجوز للإنسان وهو قاعد، وأن صلاة المؤمن في النار. فذكره وذكر عبد الله بن عمرو ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، أي الأمر كما قلت، ولكني لست كأحدكم. قال العلماء في بيانها: أي أن صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدة كصلاته قائما صلوات الله وسلامه عليه. نأتي للأمر الأرقى، وهو أن سبه عليه الصلاة والسلام أو شتمه أو انتقاصه أو لمزه أو همزه أو عيب دينه أو خصلة من خصاله صلوات الله وسلامه عليه كفر يقتل صاحبه، وحتى لو تاب لا ينظر في توبته، وإنما يقتل على هذا اتفق المسلمون. قال ابن سحنون رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن انتقاصه صلى الله عليه وسلم كفر، ومن انتقصه جار عليه الوعيد يوم القيامة، وحكمه عند الأمة القتل، وحكمه أي حكم من فعل ذلك، وحكمه عند الأمة القتل. والحجة في هذا، وقد قلنا إن من قواعد العلم أن الإنسان إذا ذكر حكما يلزمه الدليل، وإذا ذكر قولا يلزمه الإسناد والإحالة على من قاله. فالحجة في هذا أن العلماء قالوا أن حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه حكمه القتل ما روى أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا من الصحابة كان أعمى، وكانت له جارية أم ولد أنجب منها ولدان، وكانت هذه الجارية أم الولد تحبه، أي تحب هذا الصحابي الأعمى، لكنها كانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزجرها فلا تنزجر، وينهاها فلا تنتهي. وذات يوم أغمد فيها المغول وهو السيف القصير، وهو أعمى، تحسسها حتى أتى على بطنها فوضع عليه السيف ثم اتكى عليه حتى ماتت. فلما ماتت تلطخ الجدار وما حول الدار تلطخ بدمها، فذكر ذلك لما أصبحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عليه الصلاة والسلام في أصحابه وهو لا يدري من القاتل ولا من المقتول، لا يعلم من القاتل، فقال: أنشد الله رجلا يعلم عن هذا شيئا ولي عليه حق إلا أخبرنا. فقام هذا الرجل الأعمى رضي الله عنه وأرضاه يتخطى الصفوف ويتزلزل، الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنها جارية لي، وقد أنجبت منها غلامين كأمثال اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، أي أنها تحسن إلي، وكانت بي رفيقة مشفقة، إلا أنها كانت تقع فيك، أي تتكلم فيك، فالبارحة وقعت فيك، فنهيتها فلم تنتهي، وزجرتها فلم تنزجر، فعمدت إلى المغول، قلنا المغول السيف القصير، فجعلته في بطنها فاتكأت عليه حتى ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك، قال: فاشهدوا أن دمها هدر. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. من هنا أخذ العلماء أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه شخصيا أو همزه أو لمزه بأي قول فإن حكمه بإجماع المسلمين أن يقتل، حتى لو أظهر التوبة، قيل تقبل وقيل لا تقبل، وأيا كان أحد القولين تقبل أو لا تقبل فإنه يجرى عليه حكم القتل وأمره إلى الله جل وعلا إن صحت توبته أو لم تصح. وهذا كله يدل على ما لنبينا صلى الله عليه وسلم من مقام، والعرب تقول وبضدها تتميز الأشياء. فإذا كان حكم من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه القتل، فإن الأجر العظيم لمن نصره صلوات الله وسلامه عليه، وأيد سنته وأحياها وزاد عن دينه وذكر الناس صلوات الله وسلامه عليه، فيكون أجره على قدر محبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم ونشره لسنته وذوده عنها. ولذلك انبر العلماء سلفا وخلفا جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وذكر محاسنه والتحدث بأخباره عليه الصلاة والسلام، يبتغون بذلك الأجر من الله من غير إفراط ولا تفريط. والزيادة أخت النقصان، فلا يبالغ في حقه صلى الله عليه وسلم بما يخرجه من مقام النبوة، ولا يعامل صلى الله عليه وسلم كذلك كما يعامل غيره من الناس. هذا الشق الأول من القضية. ثم قال الله تبارك وتعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا قلنا يتعلق بالإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر معشر المؤمنين ركن من أركان الإيمان الست. والله جل وعلا في هذه الآية يخبر أن الله علم الأشياء قبل وقوعها وكتبها وقدرها وخلقها، فلا تقع إلا على علمه، على ما كان من علمه جل وعلا وفق ما كتبها تبارك وتعالى. فهذا النبي الكريم مهما سعى في نذارة قوم كتب الله عليهم الكفر من قبل فلن يؤمنوا. قال الله: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد ظهر من فرق البدع في أول الإسلام، ظهرت فرقة القدرية والقائلون أن الأمر أنف، وأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الإنسان يفعل ما يشاء وهو غير مقيد بمشيئة الله. وممن قال بهذا رجل يقال له غيلان القدري، غيلان القدري. هذا الرجل لما قالها نقل خبره إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الرجل الصالح والخليفة العادل، فلما نقل إليه قال له عمر، قال لغيلان: يا غيلان، بلغني أنك تتكلم في القدر. قال: يكذبون علي يا أمير المؤمنين. ثم إن غيلان هذا قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يريد أن يثبت أن الأمر بيد بني آدم. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: اقرأ يا غيلان، أي أتم الصورة، حتى وصل إلى قوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: يا أمير المؤمنين، لم أشعر كأني قرأتها إلا اللحظة. ثم قال له: يا غيلان، اقرأ قول الله جل وعلا من أول ياسين. فأخذ يقرأ حتى وصل إلى هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون. قال: يا أمير المؤمنين، والله إن أدري أنها في كتاب الله قط لم أعلم عنها، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إن كان صادقا في توبته فتب عليه وثبته، أي ثبته على التوبة، وإن كان كاذبا فسلط عليه من لا يرحمه واجعله آية للمؤمنين. فلما جاءت خلافة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بعد يزيد الذي بعد عمر، لما جاءت ولاية هشام أظهر غيلان هذا القدر مرة أخرى، فقطع هشام يديه ورجليه وصلبه على أبواب دمشق. قال ابن عون رحمه الله تعالى: قال: فأنا رأيته مصلوبا مقطوع اليدين والرجلين على باب دمشق، فمررنا عليه فقلنا: يا غيلان، ما شأنك؟ قال: أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. الشاهد من هذا كله أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، وأن مذهب أهل السنة وسط ما بين ما ادعته الجبرية وما ادعته القدرية في قدر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنسأل الله جل وعلا الهداية والثبات عليها. ثم نذكر من آيات هذه السورة المباركة قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أما نحيي الموتى فهذه ظاهرة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في اللوح المحفوظ مكتوب منذ الأزل. بقينا في قوله تبارك وتعالى: نكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا ما موصولة، والمعنى نكتب الذي قدموا، أي أن أفعال العباد تكتب، وهذا مجمع عليه. وقوله تبارك وتعالى وآثارهم، اختلف العلماء رحمهم الله فيما الذي يكتب، ما المقصود بقوله تبارك وتعالى وآثارهم، مع اتفاقهم على أن المكتوب في قوله تبارك وتعالى نكتب ما قدموا أي أعمالهم. أما آثارهم ففيها قولان للعلماء، الأول منهما أن يكون المعنى آثارهم أي ما لم يعملوه بطريق غير مباشر، وحجة من قال بهذا الرأي قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فقالوا هذه الثلاثة داخلة ضمن الآثار التي تقع بطريق غير مباشر للعبد بعد موته، فيكتبها الله جل وعلا له أو يكتبها في حياتك كتابة الصدقة الجارية. والقول الآخر الآثار أي آثار الخطوات إلى الجمع، إلى الجماعات، إلى المساجد، إلى حلق الذكر في المشاعر وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فيكتب الله جل وعلا آثار الخطوات إلى الأعمال الصالحة كما يكتب آثار الخطوات إلى الأعمال السيئة. واستحسن العلماء هنا قول قتادة رحمه الله تعالى يوم أن قال: قال يا ابن آدم لو كان الله جل وعلا يغفل عن شيء أنت فعلته لغفل عن آثارك التي تعفيها الرياح، لكن إذا كان حتى الأثر الذي تعفيه الرياح يحصى عليك فمن باب أولى أن يحصى عليك العمل نفسه. وفي هذا تخويف للعباد، فمن الناس من يقطع المفاوز والصحاري وغير ذلك من الطرقات يلجأ إلى معصية في السبيل الوصول إلى معصية يبتغيها، فتكتب عليه المعصية وتكتب عليه آثاره إلى تلك المعصية. ومن الناس جعلنا الله وإياكم منهم من يسعى في الخير ويقطع المفاوز في سبيل رضوان الله.
1: الإنصاف مع الخصم، فقلت في نفسي الإنصاف قيمة عظيمة مع من نحب،
0: تكون على الأول شاهدة. والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما أرادت بنو سلمة أن يتركوا ديارهم وكانت بعيدة عن المسجد، فخلت الدور التي بين المسجد وبين ديارهم، فأرادوا أن يتقدموا حتى يقربوا من مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لما علم بمرادهم قال: يا بني سلمة دياركم بالنصب، أي الزموا دياركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. قالوا هذا من الدلائل على أن قول الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، على أن المراد به الأثر المعروف. والحق أنه لا تعارض بين القولين، فيمكن حسب قواعد علم التفسير أن يجمع الأمر فيقال إن المقصود به الأثر الذي يقع بعد الوفاة أو قبلها من الصدقات الجارية وأشباهها، أو كذلك ما يقع من أثار العمل الصالح. والمقصود من هذا أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة أن يعلم أن الله جل وعلا لا يغفل عن شيء، وأن عملك إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. فشتان بين شابين مثلا يخرج أحدهما بسيارته يقطع الطريق من أجل أن يظفر بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجدا آخر في بلدته، يريد جمعة أو جماعة، ومن يتحسس في الطرقات الغافلات من المؤمنات فيسعى في إغرائهن ويذهب بهن إلى أماكن مهجورة أو مغلقة حتى يفعل الفواحش والمعاصي، فتكتب على هذا معصيته كما تكتب للأول حسنته، ثم يكتب آثار هذا في الطريق إلى الصالحات ويكتب آثار هذا في الطريق إلى السيئات. ولا يخفى على الله شيء، قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الوقفة التي بعدها أيها المؤمنون مع قوله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس آية من آيات الله تجري بأمره ولا تخرج عن قدره، كما قال تبارك وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. على هذا قول الرب جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها، المستقر هنا يفسر مكانا ويفسر زمانا، أما تفسيره المكاني فإنها تأتي مستقرها المكاني تحت العرش، والعرش سقف المخلوقات وهو كالقبة على العالم، وهو أعظم المخلوقات وأطهرها على الإطلاق، ولذلك استحق أن يستوي الرب جل وعلا عليه. فالشمس أقرب ما تكون من العرش حينما تكون في كبد السماء، فإذا زالت شرقا أو غربا كانت أقرب إلى مستقرها، فتسجد تحت العرش إذا وصلت إلى مستقرها، والله أعلم بكنه وتحديده، فتستأذن ربها فيأذن لها هذا المستقر المكاني. أما المستقر الزماني فإن لها مستقرين زمانيين، مستقر أول ومستقر آخر. المستقر الأول عند أشراط الساعة تأتي تستأذن ربها فلا يأذن لها جل وعلا، ويقول لها عودي من حيث جئت فتشرق على الناس من المغرب، فهذا أول المستقرين زمانيا، وهو آية من آيات الله ذكره الله جل وعلا في كتابه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبه يسد باب التوبة. والمستقر الأخير يوم أن تكور وينتهي دورها، قال الله جل وعلا: إذا الشمس كورت، ويكون ذلك عند قيام الساعة وانفطار السماء وتكور الشمس وخسوف القمر، كما هو ظاهر في آيات أخرى. الذي يعنينا من هذا كله أن تعلم أن هذه الآيات تدل على أن هناك ربا عظيم يصرف ويدبر ويحفظ ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، لا يخرج أحد عن ملكه، وما أنت إلا واحد من ذلك الخلق الذي يفعل به الرب تبارك وتعالى ما يشاء. ففي أي أمر أصابك أو أي أمر حل بك فهو إما نعمة من الله أو نقمة ترجو دفعها، فلا يدفعها إلا الرب تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا رد على كفار قريش يوم اختلفوا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فرموه بالكهانة، رموه بالسحر، ومما رموه به أنهم رموه بالشعر، فنزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن قول الشعر، لأن مقام النبوة أعظم من مقام الشعر، والإنسان لا يقبل أن يستبدل الأعلى بالأدنى، لأن الله تبارك وتعالى خص هذا النبي الكريم بأنه خاتم الأنبياء، وهو مشترك مع غيره من النبيين في الوحي، ومن شرفه الله بجبريل ينزل عليه صباح مساء يأتيه بخبر السماء لا يحتاج إلى شياطين الشعراء، فالآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء. فهو صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى من مقام النبيين، فأي فخر يكون بالشعر بعد ذلك؟ فقال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولقد نزه الله نبي، وهذه من خصائصه ولا يشترك معه في المنقبة غيره، أنه لا يقرأ ولا يكتب، فهو خصيصة له لأنه نبي، لكن ليست خصيصة لغيره، لأن القراءة والكتابة طريق للعلم، لكنها خصيصة له صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه. ومع ذلك نقل نقلا صحيحا أنه صلى الله عليه وسلم قال الشعر، لكن قاله جرى على لسانه على غير اتفاق، كقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وورد أنه قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، وغير ذلك إن صح. وأيا كان المقصود فهذا إن وقع فقد جرى على غير قصد منه صلى الله عليه وسلم، على أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يسمع الشعر ويثيب على المدح الشعري، ويسمع من أصحابه، وأذن لأصحابه أن يقولوا شعرا، وقال لحسان: أهجهم وروح القدس معك. والأمر في الشعر كما قال الشافعي رحمه الله: الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وهذا أمر يطول فصلناه في دروس أخر، لكن أردنا بيان هنا تنزيه مقام النبوة عن قول الشعر. قال الله: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما ينطق به صلوات الله وسلامه عليه ليس شعرا يلتمسه صلى الله عليه وسلم من أفكاره أو من قدراته، وإنما هو وحي السماء يأتيه به جبريل، كما أخبر الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بقيت خواتم الصورة أيها المؤمنون، وهي خواتم إيمانية. قال الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الآيات قال العلماء في حقها أن العاص بن وائل السهمي وقيل غيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظام قد أرمت فنفخ فيها، فقال يا محمد تزعم أن ربك يعيد هذا بعدما أرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم تاركا إياه وموجها الخطاب له، تاركا دعواه وموجها الخطاب له، قال نعم، إن الله يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. وكان بإمكان العاص أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لو قالها لما دخل جهنم، فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه كاذبا، فلذلك لن يقدر على قولها. وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من عظيم العلم، تدبره تدبرا جيدا. قال له إن الله يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم، ومع ذلك لم يستطع أن يقول أن يدخل في الإيمان حتى يبطل دعوى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل جهنم. وهذا كله من دلائل أن الله يخبره صلى الله عليه وسلم، يخبره ربه بما هو كائن، والله عالم أن العاص لن يقولها. قال له صلى الله عليه وسلم إن الله يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. وقد جاء في الأثر في تفسير قوله جل وعلا فإذا هو خصيم مبين، جاء في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم بصق في يده ثم وضع فيها إصبعه يحركه، ثم قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت في برديك وللأرض منك وئيد أي صوت، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق أتصدق أهذا أوان الصدقة. وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في المسند من حديث بشر بن جحاش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود منه بيان قوله جل وعلا فإذا هو خصيم مبين، أي ظهر من العباد من يخاصم ربه ويعانده ويرد على الله جل وعلا قوله وخبره ولا يذعن، لأن الله تبارك وتعالى خالقه. ثم قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو تدبر في نفسه وأنه كان عدما وأن الله أحياه لما ضرب ذلك المثل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وقد يقع من الإنسان اجتهاد خاطئ في هذا الباب لكنه مؤمن بالله، أما إن وقع منه اجتهاد على غير إيمان بالله فلا يقبل منه. وتفصيل هذا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا ممن كان قبلنا أوصى بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يرموا ذراته نصف في البحر ونصف في البر، ففعل في يوم رائح أي في يوم كثير الهواء، ففعل بنوه ما أوصى به فحرقوه وسحقوه ثم رموا ما كان منه نصفا في البحر ونصفا في البر، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال له كن فإذا هو قائم بين يدي ربه. فقال له ربه جل وعلا وهو أعلم يا عبدي ما حملك على هذا؟ فقال يا ربي مخافتك وأنت أعلم، أي أنت أعلم أنني فعلته خوفا منك. فما تركه جل وعلا إلا وقد غفر له كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا وقع منه اجتهاد خاطئ لا يجوز شرعا، لكن لما فعله مع التوحيد غفر الله له جل وعلا اجتهاده الخاطئ لأنه جاء محتفظا بالتوحيد. وعلى هذا يعلم أن ما تفعله بعض الملل كالهندوس مثلا أنهم يحرقون الميت وهم يحرقونه يزعمون أنهم يريدون بذلك أن يخلصوا روحه من جسده، فلا يدخل في هذا الاجتهاد لأنهم أصلا لم يؤمنوا بالله، والله جل وعلا لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إن كان غير مؤمن بربه العظيم جل جلاله. ثم قال الله تبارك وتعالى يبين عظيم خلقه وقدرته جل وعلا، قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. وذكر لهم جل وعلا في طيات هذه الآيات أنه يخلق الضد من الضد والنقيض من النقيض، فإن الشجر أصله من الماء والماء ضد النار، ثم يحول ذلك الشجر يحول نارا وقد خرج من ضد النار وهو الماء، فقال الله تبارك وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فنص جل وعلا على كلمة الأخضر حتى يعلم السامع والتالي أن المقصود أنها مأخوذة من الماء. وقد قال بعض المفسرين إن العرب كان لهم زندان، زندان يقدحان بهما يسمان المرخ والعفار، وكلاهما من ورق الشجر، يجعلون أحدهما الأعلى وأحدهما والآخر الأدنى فيقدحون به، وهما مأخوذان من الشجر الذي أصله من الماء. فالذي قادر على أن يخلق النقيض من النقيض والضد من الضد قادر على أن يخلق كل شيء تبارك وتعالى. ثم لما ذكر الله ذلك أخبر عباده بعظيم قدرته وجليل عطائه، فقال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذه من أعظم الآيات الدافعة المؤمنين إلى التوكل على الله تبارك وتعالى، فإن أعظم بواعث التوكل العلم بقدرته تبارك وتعالى، أعظم بواعث التوكل العلم بقدرة الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان على يقين بأن الله جل وعلا قادر على كل شيء لا يدفعه ذلك إلى أن يعظم توكله على الله، فإذا جاء الشيطان ويأسه من أن يصل إلى مراده جاءه الإيمان واليقين بالله، يبين له عظيم قدرة الله تبارك وتعالى وأن الله قادر على كل شيء. ألم يقل الله لأم موسى وهي تريد حياته، قال لها ارميه في البحر، فكيف تحافظ والدة على ولدها وهي تلقيه في البحر؟ هذا لا يمكن أن يقع في أقدار الناس، لكنه يقع إذا أمر به الله رب العالمين. الله يقول لها: فإذا خفت عليه، لم يقل لها ضعيه في مكان مغلق ولا في صندوق ولا ضعي عليه حرس، قال الله جل وعلا: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ويأمرها أن تلقيه في اليم، ويقول لها جل وعلا: ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فما هي إلا أيام، ويرد الله جل وعلا إليها ابنها ترضعه وتأخذ عليه أجرا، ثم ما هي إلا أعوام، ويتحقق البشارة الثانية فيكون موسى عليه الصلاة والسلام من المرسلين. فكلما عظم يقين العبد بقدرة الرب تبارك وتعالى عظم توكله على الله جل وعلا. قال الله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الأمور لا تدبر في الملكوت الأسفل، تدبر في الملكوت الأعلى. فما تريده سله الله الذي لا رب غيره ولا إله سواه. فالله الخير كله بيديه والشر ليس إليه، لكن لا تطمع أن تطلب من الله العطايا وأنت مقيم على معصيته، لا تطمع أن تطلب من الله العطايا وأنت مقيم على معصيته، فإنما عند الله من الرحمات يستجلب بالطاعة، وإن من بركة الحسنات أنها تقود إلى الخير، ومن شؤم السيئات أنها تجر عياذا بالله إلى الخذلان والحرمان. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وذكر الله أهل الهدى فقال: والذين اهتدوا زادهم هدى، إلى آخر الآية. والمقصود من هذا كله أن يكون الإنسان على علم بيقين بربه. وقد ختم الله جل وعلا الصورة بقوله: وإليه ترجعون. ومن علم أن مآله ومطافه وآخر أمره أن يقف بين يدي الرب تبارك وتعالى، كما قال الله في آية في نفس السورة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، استحيا من الله. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يؤتى بالرجل المؤمن يوم القيامة بين يدي ربه فتعرض عليه ذنوبه فيعترف بها ويقول: نعم يا رب، عملت عملت عملت، فيسترها الله جل وعلا عليه، فما من خليقة على الأرض ترى من معاصيه شيئا فيسترها الله ويغفرها له، لأنه أقر بها. ثم تبدو حسناته فيود لو أن كل الناس اطلعوا عليها. ثم قال أبو موسى رضي الله عنه أرضاه: وأما الكافر والمنافق فإنه تعرض عليه سيئاته فيقول يجحد، فيقول: يا رب، إن الملك كتب علي ما لم أعمل. فيقول الملك دفاعا عن نفسه: ألم تعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: وعزتك يا رب، لم أعمل مما كتب الملك شيء. فيختم الله على فمه. قال أبو موسى: فبلغني وأحسب أن أول ما ينطق منه فخذه اليمنى، تقول فعل وفعل وفعل، ثم تلا قول الله جل وعلا: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم إنا نعوذ بك من ذل الفضيحة يوم العرض عليك. اللهم إنا نعوذ بك من ذل الفضيحة يوم العرض عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: نسبة العام الدراسي، العلم وسيلة إلى رضوان الله وليس غاية في نفسه، إنما وسيلة للدلالة على رب العالمين. لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. فينبغي على الإنسان أن يستحضر أنه يتعلم حتى يرقى منازل في عبودية ربه جل وعلا. فإذا استصحب الإنسان هذه النية وفق، ويقع على المعلمين والإداريين والتربويين ما لا يقع على غيرهم. بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير. كما أنه ينبغي على الطلاب والطالبات والإخوان والأخوات جميعا أن يتذكروا أن هناك لقاء معاد مع ربهم جل وعلا. الله جل وعلا يقول: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فاجعل ما تتعلمه سبيلا إلى استعدادك لذلك اليوم الآخر. وغض البصر، واحفظ الفرج، وصون اللسان من الكذب، وأكب على تعلم دروسك، واتق الله جل وعلا في نفسك، واحذر قرناء السوء كما تحذر الفتاة قرينات السوء. ويبتعد الإنسان عن مواطن الشبهات، مواطن الفحشاء والمنكرات وما أشبه ذلك. هذا إذا عصم الإنسان منه، عصم الإنسان به، وفق إلى صراط الله المستقيم. اللهم لك الحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لك الحمد في الأولى والآخرة، وأنت الله لا إله إلا أنت الحكيم الخبير. فصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا عظيما بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا بك يا رب العالمين، عملا صالحا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منا من قصد مجلسنا هذا يريد التوبة والإنابة إليك، فاللهم أهده إلى سبيلك، وثبته على دينك، واشرح صدره للإيمان والإسلام والهداية يا ذا الجلال والإكرام، واجعله قرة عين لنفسه ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح فتياتنا وفتياننا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم هداة مهتدين يا حي يا قيوم، وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علم. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا كله يا رب العالمين، واغفر لنا من الذنوب ما علم الناس وما لم يعلمون، واسترها يا ذا الجلال والإكرام، وامحها يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: تأملات قرآنية.
0: يقول: أنا عندي ميول إلى علم التفسير، فكيف السبيل إلى من يريد أن يتبحر في هذا العلم؟ ماذا يقرأ من الكتب؟ ماذا يتعلم من قبل الشرع؟ التفسير أشرف العلوم بلا شك، والسنة كلها قلنا في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما كيف تصبح مفسرا، فالأول أول خطوة أن يحسن يصلح بينك وبين علم التفسير مزج، يصبح علم التفسير في دمك. وهذا لا يكون إلا بأن تقرأ كثيرا المفسرين دون أن تصدر للناس، لا تستعجل، تقرأ كثيرا في كتب التفسير. فإذا وجدت في نفسك دمج يجري في دمك هذا العلم، تحبه ما بين الحين والحين، تقرأ في التفسير تصبح منشغلا به ليلك وليلا ونهارا، تصبح بعد ذلك هذه الخطوة الأولى. زي الشعر، كيف تصبح شاعرا؟ ما يمكن تعلم عروض تصبح شاعر. أول شيء اقرأ كتب الشعر حتى تتعب، ويصبح الشعر يجري في دمك ليل نهار، تقول شعر تصبح شاعر، ممكن أن تصبح شاعر. مثله علم التفسير. فأنا أقول: من يقرأ كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمة الله تعالى عليه، يقرأه مرة مرتين ثلاث، فإذا رأى بعد قراءته مرة مرتين ثلاث اندماجا فيه، يبحر في الكتب ويبدأ عاد هو بقدراته العلمية. أنا لا أدري عن السائل ما مستواه في اللغة، ما مستواه في الأدب، بعد ذلك كله يسير، لكن أولا يوجد ألفة مزج دم بينك وبين علم التفسير. إذا وجد هذا حتى لو كنت من أعلم الناس، العلم بالمراجعة والمدارسة ليلا ونهارا، ويعلم الله أن نقرأ فيه ليلا ونهارا ولم نبلغ شأوا فيه ولا شأنا ذا بال، لكن حتى لا يصبح الإنسان مسيطر عليه علم التفسير. ما حكم قتل النمل في المنازل إذا خشي على الأسرة منه؟ وما حكم قتله إذا لم تحذر النمل من الخروج؟ هذه ما فهمتها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، وبعض العلماء يرخص في قتله إذا آذى كثيرا، أما أنا أتوقف في الترخيص في قتله. يقول: هل يجوز لعن الشيعي الذي يلمح ويعلم طلابه بعض الأشياء الغير موجودة في ديننا؟ لعنه لا يجوز، لكن تنبه على خطئه بالطريقة التي تكشف أمره. قل: ما رأيك في طالب علم تزوج الثانية؟ ما يبغى لها رأي، الله يوفق ويستر مؤمنة ويفعل خيرا عظيما، أمر إذا استطاع ماليا وبدنيا لا يحتاج إلى مشورة. يقول: ما هو الأفضل في المسح على الجوارب الشراب؟ هل تمسح جميعا أو متفرقة؟ كلاهما صحيح، لكن أحب إلينا أن تمسح في وقت واحد، اليمين على اليمين واليسار على اليسار، وهكذا يمرر بها من الأدنى إلى الأعلى، اليمين على اليمين واليسار على اليسار، تمسح القدمين في وقت واحد، لأن كما أن الأذنين يمسحان في وقت واحد والشعر يمسح في وقت واحد يقاس عليها مسح الجوربين. هذا يقول: يا شيخ، أشهد الله أني أحبك أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، عندنا في الحي مسجد بعيد ومصلى قريب، فيما أصلي؟ وإذا صليت في المصلى هل لي نفس الأجر؟ لم أفهم معنى كلمة مصلى، لكن اذهب إلى المسجد أولى. اشتريت من صاحب بقالة مبلغ 10 ريالات وأعطيته 50 ريال وأرجع لي 30 ريالا وقال الباقي أعطيك إياه غدا، ما الحكم؟ هل يعتبر هذا ربا؟ ليس بربا، لوجود ماذا؟ ما الذي أخرجه من الربا؟ لوجود العين، وجود العين أخرجته من الربا. لكن لو جاء الرجل وقال هذه 50 اصرفها لي، فقال ما عندي إلا 30 في هذا المكان، فأخرجه وأعطاه 30 وقال 20 غدا، هذا يصبح ربا، واضح؟ لكن لو اشترى أغراض وما عنده باقي أصبح دين كما قال الشيخ، واضح؟ يصبح دينا ليس فيه ربا. لكن إذا كان مجرد صرف، تصرف 500 لو بقي ريال ربا تأخذ 500 كاملة، أو إنك لا تصرف، تضع 500 في جيبك وتريد أنت 200 مثلا، تقول لو سلفني 200 ريال، فيسلفك 200 ريال وتشتري بها، ثم إذا من الله عليك ترد 200. أما يبقى عندك شيء وعنده شيء ماليا، هذا ربا، واضح المسألة؟ طيب، وهذا يقول: ما الفرق بين المذي والمني؟ المني يخرج متدفقا والمذي يخرج هاديا غير متدفق، والمذي يوجب غسل الذكر وما حوله، والمني يوجب الغسل الكامل. هذا من ناحية الوضوء. من ناحية الصيام، المني يوجب الإفطار إجماعا، يعني ينجم عنه فساد الصوم إجماعا. أما المذي فاختلف العلماء فيه، هل يكون من خلاله إفطار أو لا إفطار؟ لو أن إنسانا داعب زوجته في رمضان أو وهو صائم في غير رمضان فأمذى دون أن يمني، هل يفطر أو لا يفطر؟ قلنا العلماء لهم فيها قولان. فالذي ذهب إلى المخرج قال مخرجهما واحد، المني والمذي، فيصبح ماذا؟ يفطر. والذي قال إن المذي لا يجيب الغسل وإنما يجيب غسل ما حول الذكر مثل الوضوء، ألحقه بالبول أكرمكم الله، فأصبح لا يفطر، لا يفطر. ونحن نرى والله أعلم أنه لا يفسد الصيام. ما حكم غسل يوم الجمعة؟ مسألة خلافية، لكن أنا لو أحب الإلحاح في المسائل المعروفة، من استطاع أن يغتسل خرج من الخلاف وأصاب السنة وفعل خيرا كثيرا، ومن لم يستطع أن يغتسل لبرد أو لغيره فصلاة الجمعة بالنسبة له صلاة صحيحة، وأرجو أنه لا يأثم. ما حكم السكتة بين الفاتحة وما تيسر من القرآن؟ ومتى تكون السكتات في الصلاة؟ هذه السكتة التي يصنعها الأئمة بين الفاتحة، بين قراءة آمين وبين، لا أعلم لها دليلا من السنة ولا أدري من أين أتوا بها، اللهم أن تكون في بعض المذاهب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسكت في أول الصلاة قبل أن يقرأ، يقرأ دعاء الاستفتاح ويسكت حين ينتهي من القراءة كلها حتى يرتد إليه نفسه. أما أنه يسكت ما بين الفاتحة والقراءة وقراءة ما تيسر حتى يقرأ الناس الفاتحة، هذه لا أعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. ولذلك أنا في مسجدي أحيانا لا أفعلها وأحيانا أفعلها مراعاة للناس. هناك برنامج علمي يقول أن آدم عليه السلام له أب وأم وليسوا أول الخلق ولكن أول البشر، هذا قول لأحد علماء الأزهر أظهره قبل يعني فترة بسيطة، لكنه غير صحيح، لأن الله نسب الإنس إلى أبيهم آدم فقال يا بني آدم. هل من السنة أن يصلي المسلم الظهر كل سبت في مسجد قباء لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل سبت، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالسبت، فيقصد به على قول السبت اليوم المعروف، ويقصد به يوم في الأسبوع، يعني يأتيهم من أسبوع لأسبوع. والعرب تطلق على الأسبوع ماذا؟ سبت. فالأمن أتى بأي الأمرين أتى قباء لو مرة في الأسبوع قد أصاب السنة. يقول: ترد عبارة السيدة عائشة في بعض مناهج مادة المطالعة، فما تعليقكم عليها؟ يعني يظهر أن السائل معترض على كلمة السيدة. إخوان، الله قال في يحيى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وماذا؟ وسيد. الله سمى أحد الصالحين سيد، فلا غر أن تسمى إحدى الصالحات بأنها سيد. ما حكم ما يسمى بالجمعية؟ كل شهر يأخذ المبلغ شخص. من حيث الشرع جائزة، ومن حيث الأمور الدنيوية أنت افعل ما تراه لا يضيع مالك. متى يرفع العبد يديه في دعاء خطبة الجمعة؟ وما حكم مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء؟ هناك قاعدة: الأصل في الدعاء داخل الصلاة أن لا يرفع اليدين إلا في القنوت لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الأصل أنك إذا دعوت في الصلاة لا ترفع يديك إلا في القنوت لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. والأصل في الدعاء خارج الصلاة أن ترفع يديك إلا في يوم ماذا؟ إلا في يوم الجمعة إذا دعا الإمام، لأن مروان بن الحكم أحد أمراء بني أمية لما كان يخطب الجمعة ورفع يديه وهو يدعو أنكر عليه بعض الصحابة رفع اليدين بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفعهما في يوم الجمعة، وطبعا قول الصحابة مقدم على قول مروان بن الحكم، واضح. لكن إذا دعا الإمام بالاستسقاء للمطر يرفع الإمام والناس أيديهم. أما حكم مسح الوجه باليدين، وجه الكف باليدين، فقد ورد في حديث: من حسنه أخذ به، ومن لم يحسن الحديث وراه ضعيفا لم يأخذ به. ونحن لا نرى غضاضة أن يمسح الوجه الإنسان وجهه بكفيه. أيهما أفضل، حمل الجنازة أم المشي والهرورة وراءها، أم أنهم في الفضل سواء؟ في الفضل سواء بلا شك، لكن علاقتك بالميت تختلف. فأنت إذا تريد أن تري أهل الميت أنك واقف معهم احمل الجنازة، وإذا كان تذهب أنت مع جنازة يعني لا تعرف صاحبها تريد مجرد الأجر فاحمل يسيرا وامشي قليلا وفي أي موضع كنت. والمقصود أن تشهد الجنازة وتتذكر بحالك وتفكر في نفسك، اليوم تحمل وغدا تحمل. وأنا قلت لو أحب أن أدخل في الوعظ في الدرس، لكن على الإجمال. يقول: ما معنى آخر دعواهم؟ هل هناك نهاية للدعاء؟ السؤال جيد، لكن يمكن أن يقال فيه أنهم قالوا إنهم إذا أكلوا بعد الأكل يقولون الحمد لله رب العالمين. هذه أجوبة العلماء. طبعا في أمور لا يمكن الإجابة عنها إجابة كلية، لأنها أمر ماذا؟ غيبي، والشيء إذا لم يتم تصوره لا يمكن الحكم عليه. والجنة مهما بلغ أخفاها الله، لا يمكن أن نتصور كيف الحال فيها حتى نحكم عليها حكما قطعيا. هذا سؤال غريب، يعني يقول: ما هو الفرق بين التوقيت الزوالي والغروبي؟ توقيت الزوالي يعتمد على زوال الشمس، يعني بعد الظهر، بعد دخول وقت الظهر، والغروبي على غروبها. لكن يا إخوان، ترى في أشياء عادات أعراف ليس لها علاقة بالدين. فأول كان في بلادنا يوقتون بالغروبي، والآن يوقتون بالزوالي. لكن ما أقول هذا حرام وهذا حلال، هذا ما ليس له علاقة. بل إنني والله أعلم أقول التوقيت الزوالي قد يكون أقرب للسنة. لماذا؟ لأن جبريل لما فرض الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في السماوات السبع وقت الإسراء والمعراج، نزل ثاني يوم بعد صلاة الظهر، بعد الزوال، بعد حلول وقت الزوال، بعد الظهر، بعد الزوال نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فكانت الظهر أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مأموما بمن؟ بجبريل. وهذا للاستئناس، يعني ليس شاهدا صحيحا. يقول: ما رأيكم في قول علي رضي الله عنه، في قول علي رضي الله عنه أن يقال عنه يعني كرم الله وجهه؟ أما كرم الله وجهه فنعم، وأما أنه علي أهل لها فنعم. وعلي رضي الله عنه مبتلى أصلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه إن الناس ستختلف فيك فرقتين، ناس يغالون وناس يجافون. والذين غالوا الذين جاءوا جاءوا من باب المغالاة، الناس عندها ردة فعل. يعني في بلادنا أو أكثر أصحاب المستقيمين لا يسمون الحسن ولا الحسين ولا علي عشان لا يتشبهون بالرافضة، وهذا جهل، لأنه ما يمكن. لو كل إنسان فعل حق فعل شيئا من الحق تكرهه وتركت الحق ما يبقى في الحق شيء، هذا ليس بحل. الإنسان العاقل يحكمه ماذا؟ يحكمه علمه. ولذلك ما أضر بأهل العلم إلا ماذا؟ إلا علمهم، لأن الجاهل ما يعرف أنت إيش تصرف كذا، لكن العالم يتصرف بناء على علمه، والناس تريد أن يتصرف على الهوى. فمثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله أحد خلفاء بني أمية، معروف أنه كان عالم قبل أن يكون حاكم، أجا للقصر حقه، كان خارج وجاء للقصر. لما جاء للقصر وجد أحد من أحفاد علي عند الباب، من أحفاد علي بن أبي طالب واقف عند الباب مع الناس. طبعا أمير المؤمنين الدخول عليه بحجاب وفي مصالح دولة ولا يمكن أن يدخل عليه كل وقت. فلما دخل عليه قال يا هذا، هذا عمر يقول لهذا الرجل جده علي، قال إذا تريد حاجة فارسل إلي أنا أتيك، أو ابعث إلي رسولا. ثم قال فإنني أستحي من الله أن يراك واقفا على بابي، إنني أستحي من الله أن يراك واقفا على بابي. طيب خلفاء بني أمية الذين قبله لم يقولوا هذا؟ لم يقولوا، فارق العلم. هذا يتكلم عن علم، هذا الجهل. ولذلك الله قال وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، ما يفرق بين الناس إلا العلم، لأن الجهل يريدون كل شيء على نوع واحد، على الهوى، على العناد، هذا ليس بعلم. لكن العالم الشرعي مشكلته أنه يحكمه ماذا؟ يحكمه علمه، تريده الجماهير ينجرف، وهو إن اتبع الجماهير أصبح هو والعامة والدهماء والناس واحد، ما أصبح مزية للعلم. لكن العلم العالم هو الذي يقود الناس، وليس الناس الذين يقودون العلماء. هذا من حيث الجملة. لكن قال العلماء إنه لا يخص بها علي وحده، فكل الصحابة يقال في حقهم كرم الله وجهه. لكن قالوا الذين قالوا عليا كرم الله وجهه، قالوا إننا نقول علي لأن عليا لم يسجد لصنم قط، بمعنى أنه أدرك الإسلام وهو صغير، فلم يسجد لما كانت قريش تسجد له في الجاهلية. من هذا الباب قالوا كرم الله وجهه. فإن قيلت بين الحين والحين فلا حرج إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم والي من والاه، على علي، اللهم والي من والاه. فموالاة علي ولا شرعية توجب ماذا؟ موالاة رب العالمين جل جلاله. ما صحت حديث لو تكاشفتم ما تدفنتم صحيح، ومعناه أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يكثر من الاطلاع على سرائر الناس، ولو اطلع كل إنسان على عثرات وسرائر أخيه لما دفن أحد أحد، لأن الإنسان إذا رأى من أخيه عثرة وكثرة أخطاء يزهد في دفنه، يزهد يظن به السوء. فالأصل أن الناس تبقى مستورة، ومن ابتلي بشيء يستغفر الله. ولذلك نقول دائما للشباب عندما ندعى للمراكز الصيفية يأتينا أسئلة كثيرة، الشاب يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت، لا تخبرني، وأنا مثلك فعلت، وأنا إيش بسوي فيك، أنا مثلك، كلنا زي مثل بعض، ما تشكيلي وأشكيلك، أنت فعلت خطأ الجاء إلى رب العالمين، الله يغفر الذنوب، وأنا ماذا فعل لك، سأحيلك على الله. إذا ما في داعي تجيني، لا تخبرني بشيء، لا تقول أنا فعلت وفعلت وفعلت. وأنا يأتيني ناس كثير في مجلسي ويقول في شيء موضوع خاص، ويقول لا تقول شيء، استشر في أمر قادم، نعم، أما شيء ماضي ما يصلح. لماذا؟ أصلا يا إخوان من أعظم أسباب المعاصي البقاء فيها أن تقولها للناس، من أعظم أسباب المعاصي أن تقولها للناس. مثلا أنا أجري الأخ زكي مثلا أقول له أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ثم بعد ذلك يمن الله علي مثلا بشيء معين، نفرض أنا غير صالح، من الله علي بالعلم وأنا صاحب زكي، يقول والله ما عاد ينفع علم، قدي قلت لمين؟ قلت لزكي، زكي حيقول لمحمد، محمد يقول خالد، الحارة كلها دارية، بلاش من العلم، خليني في الضلال اللي أنا فيه. فيضيع الناس بالطريقة هذه. يا أخي الله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استبتلي بهذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله. وماعز رحمه الله ورضي عنه لما زنى ذهب إلى أبي بكر رفض يعطيه وجه، قال استتر بستر الله ومشي عنه. فذهب إلى عمر فرفض نفس القضية، قال استتر بستر الله ومشي عنه. حتى ذهب إلى رجل ليس في علم أبي بكر وعمر، قال له لا أذهب للرسول، روح قل له، فوقع ما وقع. أصل أن الإنسان

الإجمال إن الله قال وكره إليكم ماذا؟ الكفر والفسوق والعصيان. فالله قسم الذنوب كفر وفسوق وعصيان، فلا تحكم على شيء حتى يستبين لك أمره. هذا والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، نتكلم عن التوبة النصوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وحط في نفسه الاستعداد للصلاح من جهة وللفساد من جهة تانية، وبعدين دله على طريق الخير وحذره من طريق الشر، فدعاه لتزكية نفسه وتنقيتها وإبقائها متوهجة لفعل الخير، مستعدة للعمل الصالح، متحفزة لرفض كل شر أو فساد. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.

صدق الله العظيم. لاحظوا إزاي ربطت الآيات الكريمات الفلاح بالتذكية والطاعة، والخيبة والفشل والخسران بالغواية والإضلال. يعني تزكية النفس لا يمكن إلا أن تؤدي إلى النجاح والفلاح، وإضلالها وأغواءها لا يمكن إلا أن يؤدي إلى الخيبة والخسران. التوبة تعني الرجوع، والمقصود بها هنا الرجوع إلى الله عز وجل بعد الابتعاد عنه أو بعد معصية أو خطيئة. لكن يا ترى بيبقى الخائب خائب؟ ملوش حل إنه يقدر بالحل ده، إنه يرجع لطريق الخير والفلاح بعد الإمعان في طريق الضلال وقصران. الحل أو العلاج هو التوبة.

التوبة زي ما قلنا تعني الرجوع، والمقصود بها هنا الرجوع إلى الله عز وجل بعد الابتعاد عنه أو بعد معصية أو خطيئة. قد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. وكذلك قوله: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. خلينا نتدبر بالآية اللي بدأنا بها: والذين إذا فعلوا فاحشة. يا ترى إيه اللي هنستنتجه من الآية دي؟ أولا، الفاحشة أو الغواية بتبعد الإنسان عن طريق الله عز وجل. ثانيا، ارتكاب الفاحشة يؤدي للظلم. ثالثا، التوبة بترجع الإنسان لصوابه ولطريق الخير وبينتهي الظلم. رابعا، الله وحده هو الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة. خامسا، قبول التوبة مشروط بعدم الإصرار على فعل الشر.

يا ترى إزاي بتكون التوبة؟ وإيه هي شروط التوبة؟ إيه هي شروطها؟ يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.

فالمطلوب أحبتي الله إذن التوبة النصوح. يا ترى إيه هي التوبة النصوح؟ بيقول ابن كثير رحمه الله: التوبة النصوح إنك تبغض الذنب زي ما حبيته، وإنك تستغفر منه كل ما ذكرته. ويقول الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. وعلى هذا فالتوبة النصوح يعني الصادقة الخالصة لله عز وجل هي اللي بتحقق الشروط التالية كلها: أولا الإقلاع عن الذنب أو المعصية، ثانيا الندم والحسرة على اللي مضى من تفريط بسبب المعصية، ثالثا رد الحقوق لأصحابها لو موجودة، رابعا العزم على عدم العودة للذنب أو المعصية ومعاهدة ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، ضمان استمرار التوبة. لابد لاستمرار التوبة والاستقرار على طريق الفلاح من توافر بعض الأمور المساعدة منها، هي أولا البيئة الصالحة اللي بتعين على طاعة الله عز وجل، وخير بيئة لذلك هي البيئة الصالحة للبيت والصديق أو الصاحب الصالح. ثانيا الحرص على اغتنام الوقت قبل ما يمضي العمر كله وإشغال النفس بالطاعات. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك. ثالثا الحرص على أن تكون صلتنا بالله عز وجل إنه ما تكونش صلة مواسم بس، فطاعة الله ليست موقوفة على رمضان أو يوم الجمعة أو ما شابه ذلك، وخير سبيل لتحقيق ذلك هو ذكر الموت، نعم ذكر الموت والحساب والقيامة باستمرار. الرسول قال إيه عليه الصلاة والسلام: اذكروا هادم اللذات، يعني الموت. فده من اللي بيخلي صلتنا بالله دائمة في كل نهار وليل وساعة وثانية. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التوابين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 29 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرحمن الرحيم. وقد عد بعض العلماء هذا الاسم اسم الله الأعظم، لقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والحقيقة أن الرحمة التي نراها في الكون ما هي إلا تجسيد لاسم الرحمن. بعض التفاصيل وبعض التعريفات المتعلقة بهذين الاسمين، ولا بد من أن يكون هناك فرق، أو لا بد من أن تسألوا هذا السؤال: ما الفرق الدقيق بين الرحمن وبين الرحيم؟ على كل سيأتي هذا تفصيله في ثنيات الدرس. الرحمن الرحيم كما يقول الإمام الغزالي اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة تستدعي مرحوما، كما أن العلم يستدعي معلوما. العلم يقتضي المعلوم، والرحمة تقتضي المرحوم. ولا مرحوم إلا وهو محتاج. الإله لا يكون مرحوما، هو راحم. أما المخلوق مرحوم لأنه ضعيف، لأنه عاجز، لأنه فقير، لأن قيامه ليس بذاته، قيامه بغيره، إذن هو مرحوم. العبد مرحوم لأنه عبد، والرب راحم لأنه رب. وأي إنسان خرج عن دائرة العبودية ينسى أنه في حاجة ماسة إلى رحمة الله عز وجل. وهؤلاء الذين قالوا استغنينا عن رحمة السماء من قبل، جاءتهم 7 سنوات عجاف. ما دمت عبدا فأنت مفتقر إلى الله عز وجل، ما دمت عبدا فلا بد من أنك في حاجة إلى الرحمة. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير. الشيء الذي ينقضي بسببه حاجة المحتاج من غير قصد أو إرادة وعناية بالمحتاج لا يسمى رحيما. قد تنقضي حاجتك عن طريق شيء، هذا الشيء ما أراد أن يرحمك، ما أراد أن يرحمك، ولا يريد أن يرحمك، ولن يريد أن يرحمك، لكنه بشكل أو بآخر جاءت الرحمة عن طريقه من دون أن يدري. فهذا هذه الجهة، ولو أن الرحمة جاءتك عن طريقها لا يسمى رحيما، لأن من لوازم الرحيم أنه يريد أن يرحم، يريد أن يرحم. لذلك قالوا رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. يعني شخص أحيانا يسوق الله لك الخير على يديه وهو لا يريد، هو يريد أن يوقع بك الأذى، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الإرادة الخبيثة في صالحك. إذا الشيء الذي تنقضي بسببه حاجة المحتاج من غير قصد ولا إرادة ولا عناية بالمحتاج، هذا الشيء لا يسمى رحيما. من عناصر الرحمة أن تريد الرحمة. يعني هذا ينقلنا إلى موقع، إلى موضوع دقيق، هو أن الإنسان أحيانا بسبب أنه مراقب من قبل مجموعة من الناس يسلك سلوك كامل، لكن هذا السلوك الكامل لا يريده ولا يتمناه، لكنه دفع إليه دفعا أو اضطر إليه اضطرارا. يعني لو أن إنسانا أسعف إنسانا بضغط ما، هذا المسعف لا يسمى رحيما لأنه ما أراد أن يسعفه، لكنه اضطر أن يسعفه أو اضطر أن يسلك سلوكا رحيما. لذلك لا يسمى الرحيم رحيما إلا إذا أراد أن يرحم، وإلا إذا ابتغى أن يرحم، وإلا إذا نشأ في قلبه شعور إنساني دفعه إلى أن يرحم. يعني كثير جدا من مظاهر التراحم الحديثة لا تنطوي على رحمة، لكن هكذا الأعراف وهكذا التقاليد وهكذا الأصول وهكذا ما يسمى بالبروتوكولات مثلا. فهذا الذي نفعله أمام كارثة أحيانا أو أمام مصاب، نعبر عن أسانا وعن حزننا ونقف ونفعل بعض الأفعال، هذا السلوك إن لم ينطوي على شعور إنساني حقيقي وعلى إرادة حقيقية في نفع الآخرين لا يسمى صاحب هذا السلوك رحيما. أما الذي يريد قضاء حاجة ولا يقضيها لا يسمى رحيما. معناها الرحمة من جهة إرادة ومن جهة فعل. لو أردت أن ترحم ولم ترحم فأنت لست رحيما، لو رحمت وأنت لا تريد أن ترحم فلست رحيما. لست رحيما إلا إذا أردت وفعلت، إلا إذا أردت وفعلت. إذن والذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها إن كان قادرا على قضائها لم يسمى رحيما، لأنه لم يقضها ولو أراد، إذ لو تمت الإرادة لوفى بها. وإن كان عاجزا فقد يسمى رحيما باعتبار شعوره الإنساني، لكن هذه الرحمة ناقصة لأنها لم تتوج بالعمل. إذن من خلال هذا التعريف الدقيق، أنت لن تكون رحيما أي لن يرضى الله عنك، ولن تكون عند الله مقبولا، ولن تكون عند الله محظيا، ولن يرفعك الله في درجات القرب إلا إذا أردت وفعلت. أردت أن ترحم الناس وفعلت ما أردت. لذلك قالوا المعروف بالتمام، المعروف بالتمام. يعني أحيانا تعدي مصابا وتتباكى أمامه وتعبر عن مشاعرك الإنسانية ولا تقدم شيئا، هو مصاب، ما قيمة هذه المشاعر؟ ما قيمة هذه الأحاسيس؟ ما قيمة هذه الدموع؟ ما قيمة هذه المصافحة الحارة إن لم تقدم له شيئا؟ ما الذي يأثر قلبه؟ إحسانك. يعني أنا أعرف أشخاصا كثيرين يتوفى والدهم ويأتي الأقرباء الأغنياء ليعزوهم وليقدموا لهم أحر المشاعر وأشد المشاعر حزنا، وفي النهاية ينصرفون إلى بيوتهم ولا يقدمون شيئا. فلذلك هذه المشاعر التي يحس بها الإنسان إن لم يتبعها عمل طيب، هذه المشاعر لا قيمة لها ولا يؤخذ بها يوم القيامة. فلذلك عليه الصلاة والسلام قال: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. يعني من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، يعني هي العبارات الرنانة، العبارات الحارة، العبارات الدافئة، إن لم يتبعها بذل وعطاء وعناية. أحيانا يأتي الإبن لزيارة أمه، يقبل يدها ويقبل رجلها وينصرف إلى بيته وإلى أولاده وإلى زوجته، ولا يقدم لأمه شيئا إلا هذه العبارات المعسولة. هذا العمل لا يعتد به، لأنه مبني على موقف ذكي وليس موقفا فيه تضحية جسيمة. قال: إنما الرحمة التامة أن تفيض عطاءك على المحتاج، أن تريد وأن تفعل حتى تسمى رحيما. ولا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تخلقوا بأخلاق الله، الله سبحانه وتعالى رحيم. يعني إذا أمنت حاجات الناس، لك أقرباء أسبغت عليهم، أعطيتهم مما أعطاك الله عز وجل، قدمت لهم بعض الحاجات في أوقاتها المناسبة، في أيام الشدة كنت معهم، هذا الذي يرقى بك عند الله عز وجل. الآن هناك رحمة عامة وهناك رحمة تامة. الرحمة التامة ما توافرت فيها الإرادة والعمل، توافر فيها الإرادة والعمل. الرحمة العامة ما أصابت المستحق وغير المستحق. يعني أحيانا تأتي أمطار غزيرة، هذه الأمطار تفيد الناس جميعا، فهذه رحمة عامة. لكن الرحمة الخاصة لا ينالها إلا المستحق. يعني أضرب لكم مثلا يقرب المعنى. أب له خمسة أولاد، كل هؤلاء الأولاد يأكلون على الطعام على الماء، وكلهم يلبسون ثيابا، وكلهم ينامون على أسرة وثيرة وفي غرف دافئة. الأب يعطي كل أولاده بالتساوي، فرحمته عامة. ولكن أحد هؤلاء الأولاد على قرب شديد من الأب، على بر شديد، على عناية شديدة، على إخلاص شديد، على وفاء شديد، فالأب أحيانا يخص هذا الابن بأشياء خاصة. يعني ولله المثل الأعلى، تأكل، يعني لي عليك فريضة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. مؤمن تأكل، غير مؤمن تأكل وتشرب وتستمتع بالطعام والشراب والماء البارد والدفء والبرودة والمناظر الطبيعية، وتستمتع بالأهل والأولاد، كل بيت فيه أولاد صغار، الآباء يستمتعون بأبنائهم الصغار بحركاتهم وسكناتهم، هذه رحمة عامة. ولكن أن يتجلى الله على قلبك، وأن يملأ قلبك نورا، وأن يقربك إليه، هذه رحمة خاصة، هذه لا ينالها إلا المستحق. فلله في خلقه رحمة عامة ورحمة خاصة.

متفوق على الناس، إياك أن تظن هذا رحمة، لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لمن يحب ولمن لا يحب. هذه رحمة عامة ينالها كل الناس. عبدي، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. تأكل وتشرب وتستمتع بالأهل والأولاد والطعام والشراب والبيت المريح والدفء والمكان والسمعة والتألق والنجاح والتفوق، ليس هذا نجاحا في الحقيقة. النجاح أن يخصك الله برحمة خاصة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الرحمة الخاصة أن يتجلى الله على قلبك، فتمر عليك ساعة يعني لا تعدلها الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يعني أيها الأخ الكريم، اسأل نفسك هذا السؤال: عطاؤك من الله من أي نوع؟ قد يكون العطاء من نوع عطاء قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وقد يكون عطاؤك من نوع عطاء فرعون، ولكن البطولة أن يكون عطاؤك من نوع عطاء سيدنا موسى وسيدنا يوسف. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعني هناك اجتباء وهناك تقريب وهناك مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهناك نور يقذفه الله في قلبك فترى به الخير خيرا والشر شرا، هناك شعور أن الله يحبك، هناك مشاعر لو وزعت على أهل بلد لأسعدتهم. والله رجل من أخواننا الكرام ذهب إلى الحج، ولما عاد قال لي كلمة وهو صادق فيما يقول، قال لي: والله ليس في الأرض من هو أسعد مني. مبالغة، إلا أنه قال: إلا أن يكون أتقى مني. وهو فقير، والله فقير، ولا يملك من الدنيا شروى نقير، ومع ذلك أقسم بالله أنه ليس في الدنيا من هو أسعد منه إلا أن يكون أتقى منه. هذه الرحمة الخاصة. يعني قد يعطيك المال ويجعل قلبك ممتلئا بالقلق، قد يعطيك الصحة وتكون أشقى الناس، قد يعطيك أعلى مكانة في المجتمع ولا تكون عند الله مقبولا. يعني حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا سعد بن أبي وقاص لسيدنا معاذ بن جبل، قال: والله يا معاذ إني لأحبك. هذا عطاء، أن يحبك سيد الخلق. إرني سعد فداك أبي وأمي، هذا خالي فليرني أحد خاله. يعني إذا كانت لك مع الله مودة، هي سهر الليالي، غض البصر، إنفاق الأموال، حضور مجالس العلم في هذه الأجواء الباردة والطرقات الصعبة، حينما تسعى بشدة رجليك إلى مجلس علم، حينما تتفقد اليتامى والفقراء والمساكين في ظلمات الليل، حينما تشمر وتنهض للعمل الصالح، حينما تقدم شيئا ثمينا لأخيك المؤمن، حينما كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. هذه الجهود المتتابعة المتراكمة الكثيرة المديدة، هذه الجهود تتوج بما يسميه العارفون بالله تجل يتجلى الله به على قلبك، تشعر بالسعادة. لو جلست مع أناس مقطوعين عن الله عز وجل لرأيتهم مقهورين، لرأيتهم ضائعين، لرأيتهم شاردين.

لرأيتهم حائرين، رأيت أمرهم فرطة، رأيتهم متشككين، رأيتهم متشائمين، رأيتهم متمزقين. ترى الدنيا عندهم عريضة، وحرمهم الله من سعادة القرب. فلذلك القصة الشهيرة، هذا الذي وقع في مزلق طفيف فوقع في الحجاب عن الله عز وجل، فصار ينتظر مصيبة بحسب ما يعلم. فلما تأخرت المصيبة ناجى ربه فقال: يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني. فوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. يعني هالجهود شاب في مقتبل حياتك، من المسجد إلى البيت إلى العمل، بينما بقية الشباب في سهراتهم المنحطة، وفي أفلامهم الخفيفة، وفي مزاحهم الرخيص، وفي لعبهم بالقمار، وفي إطلاق كلمات السوء للفتيات في الطريق. أنت من البيت إلى المسجد، ومن العمل إلى المسجد، ومن تلاوة القرآن إلى حديث رسول الله، ومن خدمة زيد إلى خدمة عبيد. هذا الإنسان مع هذه الجهود الكبيرة عندئذ يجعل الله قلبه مستقرا لأنواره. لذلك أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، بمجرد أن تقع العين على مؤمن صادق الإيمان يحس الناظر برعشة في قلبه كأنه تذكر الله عز وجل. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. هذا الموضوع يعني يذكرنا بمعية الله العامة والخاصة. ما دمنا قد تحدثنا عن رحمة الله العامة، العام موجود، العام تتنفس الهواء وتشرب الماء وتأكل الطعام وتنام على فراش، والقلب منتظم، والرئتين والكليتين والعضلات والأعصاب، والأولاد في البيت والزوجة والعمل، هي رحمة عامة. هي يستوي فيها المؤمن وغير المؤمن، وقد تجد غير المؤمن متفوقا كثيرا في هذه الأنواع على المؤمن. ولكن الرحمة الخاصة حينما يلقي الله في قلبك نورا، حينما يعلمك الله. ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. حينما يلهمك الله سواء السبيل، حينما يلهمك الله رشدك، حينما يقيد الله لك يعني من حولك لتكون معهم في معية وفي صحبة طيبة، حينما يجعل الله برك في مواقعه وعند أهل الحفاظ لا عند أهل الجحود، هذه رحمة الله عز وجل. هذا يذكرنا بمعية الله العامة ومعيته الخاصة. وذكرت لكم من قبل أن الله مع كل مخلوق، مع كل مخلوق كائنا من كان، بدليل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، مع المؤمن والكافر والملحد والشقي والسعيد والعاصي والطائع والخفيس والقذر والنظيف والطاهر، مع كل هؤلاء. لكن في آيات: إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة. البطولة أن تنال معيته الخاصة، والبطولة أن تنال رحمته الخاصة. رحمته العامة أنت كأب، لو أن أحد لا سمح الله ولا قدر، لو أن أحد الأولاد كان عاقا وقاسي الكلمات وحاد النظرات، متجسم دائما يرد الكلمة بعشر كلمات، يأتي وقت الطعام تقول له: اجلس كل، لكني لا أحبك، كل، خذ كل ما تريد، خذ هذه الحاجات. لكن الابن البار نظرة حانية من أبيه لا تقدر بثمن، نظرة حانية منه، كلمة رضي الله عنك يا بني، يعني الله يرضى عليك يا بني، هذه من قلب ممتن، هذه لا يعدلها شيء. فلذلك أيها الإخوة، محور الدرس البطولة، لا أن تنال رحمته العامة
تستنشق هواء، تأكل، تشرب، تنام، تتزوج، تعمل، تكسب المال، هذه قدر مشترك بين جميعنا. لقول النبي الكريم: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. لكن الشيء الذي يجب أن تسعى إليه رحمته الخاصة، أن يعلمك، أن يلقي في قلبك نورا، أن يعلمك من تأويل الأحاديث، أن يلهمك الحكمة، أن تضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب مع الشخص المناسب. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أن يعلمك مما أن يعلمك، وأن يؤتيك الحكمة، وأن يرزقك طيبا، وأن يستعملك صالحا. والله أنا دائما أقول لإخواننا هذه الكلمة: إن رأيت إنسان له عمل شريف يخدم به المسلمين، أقول له: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. لك مهنة شريفة مشروعة تخدم بها الناس، تتقاضى أجر معتدل، تنصحهم، هذا عمل شريف. وظفك الله في بعض الوظائف الدينية، جعلك تعلم الناس التجويد، شيء جميل. جعلك تعلم الناس الفقه، أجمل. جعلك تعلم الناس القرآن، جعل الخير على يديك. هذه قاعدة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. شوف عملك أساسه رحمة الناس أم الإضرار بالناس، أساسه بث الأمن في الناس أم سلب الأمن من الناس، أساسه العطاء أم الأخذ، أساسه الطمأنينة أم القلق، أساسه أن ترحم أم أن تقسو. فلذلك يعني هناك أشخاص لو عرض عليهم مبالغ فلكية على أن يكونوا في أعمال تقوم هذه الأعمال على إيذاء الناس لا يرضون. معاذ الله، الله الغني، الله الكريم، أنا أعيش على آلام الناس؟ أنا أبني مجدي على أنقاضهم؟ أبني مالي على فقرهم؟ أبني طمأنينتي على قلقهم؟ أبني حياتي على موتهم؟ معاذ الله، الله الغني. إذن الرحمة الخاصة مشروطة بالطاعة والمجاهدة وبذل المال، معاونة الضعيف ورحمة اليتيم، معاونة الأرملة، وتفقد الجيران، وحضور مجالس العلم، وغض البصر، والذكر، والتلاوة. هذه عندئذ تأتي الرحمة الخاصة، تشعر أنه أنت إنسان متميز، لك عند الله مكانة. هذه المكانة تتبدى في اللطف وفي الحفظ وفي الرعاية. لذلك قالوا: معية الله الخاصة النصر والتأييد والحفظ والتوفيق. تشعر بها، تلمسها بيديك. فلذلك يعني لما الإنسان بكل مودة مع شخص مهم تلاقي شاعر بشعور عجيب كأنه فوق الناس جميعا. مع شخص مهم، وإذا نصور معه الصورة وشوفنا بركنا سوا عم تعشى حب الشخص. فكيف إذا كانت لك مع خالق الكون مودة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف إذا كان اللسان طليقا في ذكر الله؟ كيف إذا كان البيان ساطعا في فهم كلام الله أو في بيان كلام الله عز وجل؟ فيا أيها الإخوة الأكارم، رحمة الله الخاصة تحتاج إلى مجاهدة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. الآن في شيء حنسميه تحفظ، يعني الإنسان إذا رحم إنساناً يقول لك: تمزق قلبي. يعني أحياناً تلاقي طفل صغير عمره 5 سنوات
واقف عند ابن نشيف الساعة 11 في هذا البرد الشديد ليبيع الخبز، ألا تشعر برحمة؟ ألا تحس بتمزق؟ أين أهله؟ لعلهم محتاجون. لكن شيء مؤلم جدا أن طفل هذا مكانه الطبيعي بغرفة دافئة مع والده ووالدته يتناول طعام العشاء. فلذلك لما تلاقي طفل، يعني في أشخاص والله أنا أكبرته يقول لي ما لي حاجة للخبز، بر شوف أصغر الأطفال أشتري منه هذا الخبز، أصغر الأطفال الساعة 11 الدنيا برد معه ربطين خبز بيربح فيهم 6 ليرات أو 8 ليرات عم يستنى فيها البرد الشديد. فلذلك من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يعني إذا واحد شعر أنه هو سبب لشقاء الآخرين هذا الشعور يشقيه للأبد. في أطفال رضع، في بهائم رتع. فهنا التعليق أنه ترى الإنسان لما يرحم يحس بتفطر بقلبه، يحس بتمزق، يحس بمشاعر معينة. يا ترى رب العالمين هل تعتريه هذه المشاعر؟ لا، هو منزه عن هذا لأنه إله، لكنه يرحم كل خلقه. والشيء الثاني، لما الإنسان يرحم مخلوق معذب حتى يريح نفسه هذا ضعف فيه، لكن الله عز وجل يرحم لمصلحة المخلوق لا لمصلحة الراحم. نقطتان مهمتان، يعني مشاعر الرحيم من بني البشر هذه المشاعر الله سبحانه وتعالى منزه عنها، وحينما تندفع لرحمة مخلوق كي تستريح إذن العلة هذه الرحمة معلولة، أنت بهذا العطاء تبتغي راحة نفسك، لكن خالق الكون يرحم مخلوقاته ليرحمهم، يعني لا يرحمهم ليتخلص من شعور معين، لا. هذا الشيء الله عز وجل منزه عنه. أما الآن دخلنا موضوع دقيق جدا، الفرق بين الرحمن والرحيم. الحقيقة الرحمن بعضهم قال في ذاته، اسم من أسماء ذاته، والرحيم في أفعاله. وبعضهم قال الرحمن في الدنيا والآخرة. على كل القضية تحتاج إلى تفصيل. أم وأب وابن يعني يده اسودت، هذا مرض الموات يسمى. فالأم ترفض أشد الرفض أن تقطع يده، ترفض أشد الرفض. الأب يصر أشد الإصرار على قطع يده، فأيهما أشد رحمة؟ الأم تبكي وتصرخ والأب ساكت مصر على قطع يده. الأب لأنه عالم. الأم مصرة على عدم قطع يده. الحقيقة الأب أشد رحمة، لأنه بهذا الضرر المحدود نفعنا كامل البدن. أما الأم لهذا الإيلام المؤقت أهلكت كل البدن. فمعنى رحمن قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، عذاب من الرحمن. وهذا سؤال كبير جدا، يا أخي الله رحيم، طيب وهل الزلازل وهل فيضانات وهل مجاعات وهل الحروب الأهلية بالعالم وهل القهر وهل الفقر وهل الأمراض الخطيرة؟ تحتار. هذه كلها الذي تؤذي عينك من الرحمن، لأن الرحمن يشمل الدنيا والآخرة. الإنسان إذا نظر إلى الدنيا فقط، والله الفقر مؤلم والمرض مؤلم والحرمان مؤلم والقهر مؤلم والذل مؤلم.
أما إذا كان هذا الحرمان سبباً لعطاء مديد، إذا كان هذا الإضرار سبباً لنفع طويل، إذا كان هذا القبض سبباً لبسط كثير، لذلك إذا رأيت شيئاً مؤذياً فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يضر لينفع، ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي، ويذل ليعز، ويقبض ليبسط. لا يمكن. لذلك أجمل كلمة قالها بعض العارفين، قال: الشر المطلق لا وجود له في الكون. ما معنى الشر المطلق؟ أي الشر الذي يبتغى لذاته. الأب، الطبيب، العالم الذي قلبه يمتلئ رحمة يصر على قطع يد ابنه، إذا قطعتها اليوم من هنا فغدا من هنا وبعد غد من هنا، فيتلافى الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. هذا المثل يجب أن يكون واضحا جدا عند الإخوة الأكارم. كل أنواع المصائب في الدنيا، كل أنواع الرزايا، كل أنواع الابتلاء، هذا كله ضرر أقل تلافيا لضرر أشد. هل هناك آية قرآنية تؤكد هذا المعنى؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله عز وجل رحيم ورحمن. رحيم يعطيك الصحة، رحيم يعطيك المال، رحيم يعطيك المأوى، رحيم يعطيك الراحة النفسية، لكنه رحمن ينظر إلى آخرتك، ينظر إلى هذه الحياة الأبدية التي سوف تحياها. لمصلحة هذه الحياة الأبدية ربما يأخذ كل مالك. مرة واحد قال لي، أقسم لي أن له بيتا تزيد مساحته عن 500 متر، وله حدائق فيها موظفون يعملون فيها، وما دخل إلى بيته فاكهة إلا بكميات كبيرة، وعنده طباخ، وعنده خدم، وعنده حشم، وعنده 3 مركبات، وله تجارة واسعة، وعنده معمل ألبسة. رأيته في أحد أحياء دمشق الفقيرة، قال: أنا أنام على طاولة التفصيل، وآكل من هذه العلبة، علبة السردين، بلا صحن. كيف سلب ماله كله؟ قصة طويلة. هي رحمن لما رحيم، رحمن لأنه هالشيء لمصلحة آخرته. كان لا يصلي ويشرب الخمر ويعتدي على أعراض الناس باعترافه الشخصي، فأراد الله عز وجل أن يرده إليه، سلبه كل المال. والله الذي لا إله إلا هو، كل قصة تسمعها تعد هي بنفسها قرآن، لأنه ماذا قال الله عز وجل؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فكأنها تجسد هذه الآية، كل قصة، لكن البطولة كما قلت لكم سابقا أن تأتيه أنت طوعا، أن تأتيه راغبا، أن تأتيه مختارا، أن تأتيه بمبادرة منك، أن تأتيه وأنت صحيح، أن تأتيه وأنت شاب، أن تأتيه وأنت غني، أن تأتيه وأنت لك مكان، أن تأتيه وأنت في وظيفتك، لا بعد التقاعد، بعد أن ولت الدنيا وأصبح هرما، بده بقى ساعة من مسجد لمسجد، شو أنت موظف وأنت على رأس وظيفتك، تعال إلى بيوت الله. فلذلك النقطة أنه رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة، من أجل الآخرة قد يضحي لك بالدنيا كلها.
لكن ادعو الله عز وجل أن يرزقك الدنيا والآخرة. والدعاء النبوي الدعاء القرآني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الآن الإمام الغزالي له كلمة رائعة جدا، يقول: لعلك تقول: ما معنى كونه تعالى رحيما وكونه أرحم الراحمين، والرحيم لا يرى مبتلى ولا مضرورا ولا معذبا ولا مريضا، وهو يقدر على إماطة ما بهم إلا ويبادر إلى إماطته، والرب سبحانه وتعالى قادر على كفاية كل بلية ودفع كل فقر وغمة وإماطة كل مرض وإزالة كل ضر، والدنيا طافحة بالأمراض والمحن والبلايا، وهو قادر على إزالتها جميعها. لماذا لا يفعل؟ هو السؤال. كم مصيبة في الأرض، كم بلية، كم ضائقة، كم حالات صعبة جدا، والله قادر بيده كل شيء، كن فيكون. قال الجواب: إن الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه من الحجامة، والأب العاقل يحمله عليها قهرا، والجاهل يظن أن الرحيم هي الأم دون الأب، والعاقل يعلم أن إيلام الأب إياه بالحجامة من كمال رحمته وعطفه وتمام شفقته، وأن الأم له عدو في صورة صديق. الرحيم مع الجهل عدو في صورة صديق. إذا واحد يوم بيقول أب لأبني: خلي ابني ينبسط، بعته لإنجلترا أعطاه 200,000، أبني يسور، روح ابني روح انبسط. هذا عدو. إذا عاد الابن زانيا أو عاد شاربا للخمر أو عاد وهو يحتقر أمته ويرى أن هؤلاء هم البشر وانتهى دينه نهائيا، هذا الأب عدو في صورة صديق. وكل إنسان يدعوك إلى أن تستمتع بالدنيا ولكن على حساب طاعة الله عز وجل، هذا عدو في صورة صديق. فلذلك ربنا عز وجل يقسو أحيانا، يقسو لمصلحة آخرتك. ربنا لك مصيبة يعني تصيب الهدف. وأنا أقول دائما: الله عز وجل إذا أراد أن يداوي مخلوقا يعرف كيف يداوي، من المكان الصعب، من مكان الحرج، من حيث هو مطمئن، يؤتى الحذر من مأمنه. فلا ينفع حذر من قدر. طبيب بأمريكا، يعني طبيب قلب، هو عد الجري هو الوقاية التامة للقلب، وألف مقالات وعمل محاضرات وهو يجري في اليوم ساعتين أو أكثر، وكأن الجري هو إله يحميه من كل مرض. مات وهو يجري، مات وهو يجري. الجري مفيد جدا، مو معناها غلط، لكن حينما أله الجري وعده هو السبب الكافي والشافي، الله عز وجل خير ظنه. وتلاقي أحيانا إنسان باختصاصه يصاب، باختصاصه، يعني شو السر؟ لأنه متكئ على اختصاصه، متكئ على علمه، متكئ على خبرته، فجاءه من مكان طمأنينته، من مكان أمنه. فالإنسان، هذا الموضوع دقيق جدا. الله سبحانه وتعالى يعني خلقك للآخرة، لذلك يمكن أن يضحي لك بدنياك كلها من أجل آخرتك. لكن أنت إذا كنت مفلح وموفق، اطلب منه أن يجمع لك بين الدنيا والآخرة، يعني فيه طوعا، ارغب فيما عنده حتى يطمئنك في الدنيا والآخرة. نعم، أي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ودائما هذه الآية أيها الإخوة لازم ما تبرح منكم إطلاقا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما في داعي،
الله غني، لماذا يفطرك؟ لماذا يضيق عليك؟ إلا حبا بك ورحمة بك ودفعا إلى باب عبوديته. الكلمة اللطيفة، قال: الألم القليل إذا كان سببا للذة كثيرة لم يكن شرا بل هو خير. الألم القليل إذا كان سببا للذة دائمة ليس شرا بل هو خير. قال: الرحيم هو الذي يريد الخير للمرحوم، وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير. الشر مطلق ما في هذا الكون، يعني لا، مثلا فتح البطن والله عمل مزعج، إنسان سليم معافى، جيب هالمشرط، اذباح اللحم، نثر الدم، أخذت الملائط لقطت الأوعية كلها، جبت هالمشدات شديتها، وصلت للزايدة أحسنت. العمل ظهره خفي قسوي، دماء، لكن باطنه في رحمة، لأنه إذا انفجرت مشكلة كبيرة جدا. فتلاقي التهاب الزايدة، كل الناس رأسا عن السفر مباشرة، أرحم الناس أقرب الناس رأسا عن السفر، في فتح بطن وفي قطع وفي وصل وفي خياطة وفي تخدير، طبعا هي الرحمة. ما دمت تفهم أن كل المصائب التي تأتي هي من نوع فعل الطبيب الرحيم فأنت على حق. لذلك أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرحم بعبدي من الأم بولدها. الآن آخر شيء بالدرس، قال: إن خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيرا، إلا لقيت شر هذا ما في خير منه. إن خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيرا، أو خطر لك أنه كان تحصيل ذلك الخير، كان تحصيل ذلك الخير ممكنا من دون هذه الطريقة، شو ساوي؟ لقيت، شوف أكيد دقيقة الفكرة، لقيت مصيبة ما لها طعم، شو فائدتها هي؟ ماذا تفيد؟ مصيبة مزعجة. أو لقيت نتيجة جاءت من مصيبة كان من الممكن أن تأتي من دون مصيبة. هل يسمى الطبيب مخلص إذا أشار بإجراء عملية وكان من الممكن أن يشفى المريض باستعمال أدوية؟ أعوذ بالله، هذا ليس طبيبا. لا نلجأ إلى العمل الجراحي إلا كآخر حل، كحل إجباري. الله عز وجل ممكن يردك له هيك بكلمة وسلك معك طريق قاسي عمل لك مصيبة كبيرة، مستحيل الكلام. قال: إذا خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيرا، أو خطر لك أنه كان من الممكن أن يكون هذا الخير من دون ذلك الشر، شو الجواب؟ قال: فاتهم عقلك القاصر. قل: أنا ما لي فهمان شيء. مستحيل أيها الإخوة، مستحيل يكون في مصيبة الأرض بلا سبب أو بلا خير ضمني أو بلا هدف نبيل أو بلا يعني غاية عمى. أما الشر المطلق لذات الشر، هذا الشيء لا يمكن أن يكون في الكون، إن الله موجود. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله عز وجل متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. والدليل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ما قال والشر،
بيدك الخير، الإعداد خير، الإدلال خير، إيتاء الملك خير، سلب الملك خير. أما إذا قلت إن هذا الشر لا خير تحته أو لا خير وراءه، قال فإن هذا مما تقصر العقول عن معرفته.

0: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي. يعني إذا واحد الله عز وجل آتى علم وآتى بصيرة وآتى قدرة على تفسير المصائب تفسير يليق بذات الله عز وجل وبأسمائه الحسنى، فهو راضي بقضاء الله وقدره، ويرى يد الله تعمل في الخفاء، ويرى يد الله فوق أيدي الناس. فإذا الإنسان يعني ابتعد عن التوحيد يقع بآلام لا تحتمل، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان خياركم أمراءكم وأغنياء، إذا كان خياركم أمراءكم، إذا كان أمراءكم خياركم وأغنياءكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراءكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. الإنسان ما وحد يقع بشقاء لا نهاية له. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى كل شيء ينتهي إلى خير، إليك الخير، وأن تدعو الله عز وجل أن يرحمك في الدنيا والآخرة وأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعلم.

لك محضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض

توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل والجبن.

أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد

0: وصحبه أجمعين.
1: سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد فينا.
2: أصدق الله يصدق.
3: ما تكذبش
4: كذاب يمحو الله البركة من كل أمر من أمور حياتي.
3: هو ده الصدق اللي أنا بطالبك بيه.
5: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.
3: ما تكذبش هل تكذب؟ انت بتكذب.
6: انا عم شيخ.
3: سؤال بالله عليك بالراحه بس من غير ما تزعل. انت كذاب. سيبك من انت كذاب. لا انت بتكذب. طب بلاش. لما بتكذب احيانا
6: والله بحس ان انا تعبان وضميري بيأنبني قوي يا عم الشيخ.
3: بتحس ان ده هو الصح؟ بتحس بايه وانت بتكذب؟ ان ده من حقك، ان ده طبيعي، ان دي مش مشكله، ان كده احسن.
6: الكذب.
3: بتحس بايه وانت بتكذب؟ احساسك ايه وشعورك ايه؟
6: ياه يا عم الشيخ بحس ان ربنا زعلان مني.
3: لما تكذب بعد ما تكذب.
4: اهم اسباب الهلكه والضياع والتدمير الكذب. الكذاب يمحو الله البركه من كل امر من امور حياته.
7: سياتي على الناس سنوات خداعات، خداع في خداع وكذب في كذب.
3: ما تكذبش ما تقولش مش قادر، انت تقدر. ما تقولش انا عايز اتوب. قول انا مش عايز اتوب، فيا رب ارزقني ان انا اتوب. ما تكذبش ما تقولش اصل عندي ظروف. ما عندكش ظروف. قول انا مفتوح.
7: ما تكذبش.
3: هتفضل لحد امتى تكذب؟ هتفضل لحد امتى تلف وتدور؟
7: وستسأل عن كل لفظة يتلفظ بها لسانه.
3: كل الأعضاء إذا أصبحت تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللسان إذا لسانك اتظبط يتظبط يومك.
4: الصادق يوم القيامة هيبقى بجوار الرحمن. نعم هيبقى بجوار الرحمن. هيبقى حبيب الرحمن. يعني أول ما يفتح باب الجنة ينظر فيجد الرحمن. نعم يجد الرحمن.
2: أصدق الله يصدق.
4: من أهم صفات المؤمن أنه صادق.
2: أنت فين من ربنا؟ وأنتي فين من ربنا؟ اللهم ارزقنا هذه الساعة ساعة صدق معك. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة صدق لك. اللهم أعنا على هذه الساعة بالصدق بك. اللهم ارزقنا الصدق معك، وارزقنا الصدق لك، وارزقنا الصدق بك يا حي.
8: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضي

الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا

يستكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك.

دون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

يتفرب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا

مقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة.

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك.

من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس

فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء

الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسنت.

وشر وداء وفتنة، فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه.

اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واخذ الكفرة والملحدين. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجوعى فأطعمهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجوعى فأطعمهم وفقراء فأغنهم وضعفى فقوهم. اللهم زدهم قوة إلى قوتهم واربط على قلوبهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود.

هواهم وخالف بين كلمتهم ومزقهم كل ممزق اللهم احسن عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا يا قوي يا عزيز اللهم انصر المجاهدين في الشيشان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم اللهم انزل معهم ملائكة من السماء مسومين ومردفين اللهم قوي عزائمهم وسدد رصاصهم اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم اللهم وحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء دينك وإعلاء كلمتك وإعلاء سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل توباتنا ربنا تقبل توباتنا ومحص ذنوبنا وسيئاتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق.

من الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل إلى العزة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن البدعة إلى السنة.

ليته عنا واجعل آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا

اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو نقصان أو تحريف.

من بعد الموت. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فتكته، ولا معيونا إلا شفيته، ولا ساخرا إلا قصمته. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم افرحهم في الدنيا قبل الآخرة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم أفسدوا وفرقوا، اللهم إنهم طغوا واعتدوا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في السحرة والمشعوذين ما يرضي قلوبنا ويسفي صدورنا، يا قوي يا عزيز. اللهم لا تفرق جمعنا.

يعلم علم اليقين أنك تتنزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأجيبه اللهم إنك تتنزل يليق

رحمتك وما أعرض جنتك وما أعرض جنتك إلهنا أنت خلقتنا وفي الأرحام صورتنا.

بأي قدم نقف بين يديك، وبأي لسان نعتذر إليك، وبأي عين ننظر إليك. وأنت قد علمت سرائر أمرنا، وختمت على ألسنتنا، وأنطقت جوارحنا. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا

يا غياث المستغيثين، يا قرة عين العابدين، يا حبيب قلوب المتهجدين، يا حبيب قلوب المتهجدين. ها نحن جئناك، جئنا ببابك تائبين، منتظرين خاضعين، فاقبل توبتنا واستجب دعوتنا، وعقلنا عثرتنا، وعقلنا عثرتنا.

والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار وكل شيء عندك إلهنا بمقدار سبحان

لحظت وإذا ذكرنا رحمتك ارتدت إلينا أرواحنا ارتدت إلينا أرواحنا. اللهم إليك قمنا إليك قمنا نبتغي ما عندك من الخيرات نبتغي ما عندك من الخيرات. قمنا نتعرض لجودك قمنا نتعرض لجودك يا جواد. اللهم فكم من ذي جرم قد صفحت عن جرمه وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه وكم من ذي ضر وكم من ذي ضر قد كشفت ضره فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك وقد تجرأنا على معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك إلا الذي عرفتنا من جودك ومن كرمك

كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان. شهر الرحمن.

اللهم لا تردنا خائبين ولا من فضلك محرومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، اللهم واحسن خاتمتنا وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا قد علمنا أنك تتفضل على

الأكرمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح نساء المسلمين وشباب المسلمين وفتيات المسلمين. اللهم واجمعنا على الحق يا رب العالمين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، وأصلح لهم البقالة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اللهم يا رحمن، اللهم يا منان، اللهم لا تجعل معنا ولا فينا شقي ولا محروم.

هذه الليلة ما رجا، وبلغه من خير الدارين منى، يا من لا يرد من دعا ولا يخيب من رجا، يا خليلا على من عصى، يا قريبا ممن دعا، يا قريبا ممن دعا. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر زلاتنا وآثامنا، واجعلنا من المستقيمين على دينك في رمضان وفي غير رمضان، يا رب الشهور والأيام.

أنا أوام عديدة وأزمنة مديدة، واجمعنا يا ربنا ونحن في عزة وتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما

0: وآله وصحبه أجمعين.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب الرجاء.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.

0: قطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة مقرونة مع طاعته سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأخبر سبحانه في آية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لأمته. يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في أداء العبادات، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم.
1: يا عظيم الجاه.

سأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم المدني فقال: كيف القدوم غدا على الله؟ فقال أبو حازم: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما لنا عند الله. قال: اعرض عملك على كتاب الله. قال سليمان: وأي مكان أجده؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمة الله قريب من المحسنين. قال سليمان: فأي عباد الله أكرم؟ قال أبو حازم: أولو المروءة والنهى. قال سليمان: فأي الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال أبو حازم: دعاء المحسن إليه للمحسن. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال للسائل البائس والتي ليس فيها من ولا أذى: قال سليمان: فأي القول أعدل؟ قال أبو حازم: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه.

0: يقول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وحقيقة الفرار هي الهرب من شيء إلى شيء، والفرار نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء هو الفرار إلى الله عز وجل، وهو فرار أوليائه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ففروا إلى الله، أي فروا منه إليه واعملوا بطاعته. أما فرار الأشقياء فهو الفرار من الله إلى غير الله عز وجل. يقول سهل بن عبد الله: ففروا إلى الله، فروا مما سوى الله إلى الله عز وجل، واهربوا من عذاب الله إلى ثواب الإيمان وجزاء الطاعة. وقيل الفرار في الآية هو الهرب من الخلق إلى الخالق عز وجل.
1: ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل.
0: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول نعمتك وفجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الممات، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. رضاك يا رب خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها، وليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. أيها الإخوة المؤمنون، ويقول رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: أنا الجواد الذي لا أبخل، وأنا الحليم الذي لا أعجل، وأنا الذي أستر على العصاة وأقبل التائبين وأعفو عن الخاطئين وأرحم النادمين، من ذا الذي أتى إلى بابنا فرددناه؟ من ذا الذي لجأ إلى جنابنا فطردناه؟ من ذا الذي تاب إلينا وما قبلناه؟ من ذا الذي طلب منا وما أعطيناه؟ أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب، وأنا علام الغيوب. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، كتاب الوجود الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية الخامسة من سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان من عظيم فضل الله على عباده ومن جميل لطفه بهم ومن واسع رحمته عليهم أن فتح لهم باب توبته ونشر عليهم بساط رحمته وبسط عليهم جناح عفوه ودعاهم إلى مائدة الرضا والغفران، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأي فضل بعد فضل الله على عباده وقد أطمعهم في حلمه ورغبهم في عفوه؟ يا من يروم الفوز في دنياه ويحظى بالروض والرضوان في أخراه، قم في الدجى ونادي يا رباه واطلب مع الداعين عفوه ورضاه، فالله فرد واحد في ملكه يعطي الجزيل ولا منتهى لعطاه. فهيا بنا إخوة الإيمان في هذه اللحظات المشرقة بنور الإيمان واليقين، نرفع أكف الضراعة إلى الله، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ إبراهيم الجهري.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهكذا إخوة الإيمان، فقد رفع أذان الفجر بصوت الشيخ إبراهيم الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالات وأدعية دينية. من هنا، من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقد قام المصلون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما عليها. إخوة الإيمان، لقد فرضت الصلاة لتطهير أبداننا وتزكية نفوسنا وتهذيب وجداننا وتنقية قلوبنا من وساوس الشيطان عدو الإنسان. وفي صلاة الجماعة تدريب عملي على النظام والانتظام في سلك الجماعة في المسجد وخارجه، ليتعاونوا على البر والخير. والله سبحانه وتعالى يقول: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صلاتنا، وأن تجعلنا من عبادك المخلصين الذين أطاعوك فقبلت طاعتهم، واستغفروك فغفرت لهم، وسألوك من فضلك فأعطيتهم. إخوتنا إخوة الإيمان، وقد فرغ إخوانكم المصلون هنا في مسجد سيدنا الإمام الحسين من أداء ركعتي سنة الفجر، وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

0: استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: لمن حمده
1: ثنا لك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: الحمد.
1: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت ولك

المغفرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أنجح أولادنا واهد أعداءنا وأصلح ذات بيننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله

0: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما مننت علينا بأن وفقتنا لطاعتك، فمن علينا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد من الله علينا بأداء صلاة الفجر، والتي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وقد أمن في الصلاة الدكتور السعيد محمد علي. إخوة الإيمان، نقل لكم صلاة الفجر من الإذاعة الخارجية على مصطفى، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وهذه تحيات عادل عبد القادر وفوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ومن يقنت من

وكان بالمؤمنين رحيما.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

0: أحزاننا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى مشروعية القتال في الإسلام، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى قد أمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتولوا تأديب الخارجين على منهج السماء، وكان تأديب الخارجين على منهج السماء قبل رسالته صلى الله عليه وسلم موكولا إلى السماء ذاتها. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال كفوا أيديكم عنهم، وحينما قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وحينما قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، لم يجعل ذلك تشريعا نهائيا، ولكنه جعله تشريعا يربي به الأمة التي سيوكل إليها تأديب الخارجين على منهج السماء حتى تقاتل برعونة، وحتى لا تندفع بشراسة إلا حين تزن الأمور وزنا دقيقا، بحيث لا تنفعل انفعال الحمية الجاهلية، بحيث ترتب الأمر ترتيبا قيميا. ولذلك أخذ الحق سبحانه وتعالى مشروعية القتال بالتدريج، فقال إن قاتلوكم فقاتلوا، تلك هي أول مرحلة، فكأن المرحلة إنما جاءت لصد العدوان. وقلنا أيضا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يسقط من خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين، وهو أنهم يعلمون أن المؤمنين بدين الإسلام سيحترمون الأشهر الحرم، ويحترمون المكان الحرام، ويحترمون الإحرام، فلا يقاتلون كما يريد الله، فربما أغرى ذلك خصوم الإسلام أن لا يقاتلوهم إلا في ذلك، ويظنون أن المسلمين يتهيبون أن يقاتلوهم، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع لهم إن قاتلوكم في شهر حرام فقاتلوهم في شهر حرام، إن قاتلوكم في المكان الحرام فقاتلوهم في المكان الحرام، إن قاتلوكم وأنتم محرمون فقاتلوهم وأنتم محرمون، لأن الحرمات قصاص. إذن أسقط الورقة من إيه؟ من أيديهم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يعلل ذلك بأنه وإن كان القتال في الشهر الحرام وفي المكان الحرام وفي المحرم صعب وشديد، فالفتنة في دين الله أشد من القتل في ذلك الزمن، لأن الفتنة إنما جاءت لتفسد على الناس دينهم، لا أقول تعوق الناس عن أن يتدينوا، ولكن تفتن الذين تدينوا أن يرتدوا عن أديانهم، فهي لا شك أشد من القتل. فلا يقولون لكم كيف تقاتلون في شهر حرام وفي مكان حرام، نقول لهم الفتنة أي الشرك والفتنة في الدين أشد من القتل. الذين يتحرجون أن يقاتلوا في الشهر الحرام يجب أن يتحرجوا قبل ذلك في من حرم الشهر الحرام. تقاتل في الشهر الحرام ودي صعب عليك قوي، طب ومن الذي شرع لك الشهر الحرام؟ إنه الله. فكيف تفتن عن الله إشراكا بالله ثم تقول بعد ذلك الشهر الحرام؟ ده هو لم يكن حراما إلا لأن الله هو الذي حرمه. فالفتنة في الله شركا أشد من أن نقاتل في إيه؟ في الشهر الحرام. وحينئذ نعلم أن القتال إنما جاء دفاعا، وبعد ذلك أيظل دفاعا كما يريد خصوم الإسلام أن يجعلوه، وكما يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين قتال. يقول لك لا، الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط. نقول له قتال الدفاع عمن آمن فقط، ولا الدفاع عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يؤثر في اختيار دينه؟ هو دفاع أيضا، سنسميه دفاع، ولكن دفاع عمن آمن، فندفع عنه من يعتدي عليه صادق، وأيضا من لم يؤمن ندفع عنه من يؤثر عليه في اختيار دينه، لنحمي له اختيارا، لا لنحمله على الدين، ولكن لنجعله حر في الاختيار. فالقوى التي تفرض على الناس دينا نزيحها من الطريق، نعلن دعوة الإسلام، فمن وقف أمام هذه الدعوة نحاربه. ليه؟ لأنه يفسد على الناس اختيار دينهم، وفي هذا دفاع أيضا أو غير دفاع.
0: دفاع.
2: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لماذا؟ لأنكم أحرى وأجدر أن تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام، لكن إذا هم اجترأوا فأنا أبحت لكم أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ما داموا قد قاتلوكم إيه؟ قد قاتلوكم فيه. فإن انت حتى يقاتلوا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ما أسمح هذا الدين، لا نؤاخذهم بعد أن ينتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجتراء على أهل الإيمان. شوفوا عدالة الدين، ما قلناش لا هنعمل مقصا، انتوا عملتوا فينا قبل كده ايه. ولذلك لما مر بعمر بن الخطاب قاتل اخيه زيد بن الخطاب، دله رجل وقال هذا قاتل زيد بن الخطاب، قال وماذا اصنع به وقد هداه الله للاسلام؟ انتهت المسألة، انتهت المسألة. فكأن الايمان بالله اعز على المؤمن من دمه ومن نفسه، وحين يؤمن انتهى كل شيء.
0: لا إله إلا الله.
2: هذا وحشي قاتل حمزة، كل ما يصنعه رسول الله كلام عاطفي، يحب ان بس يزوي وجهه عنه، انما خلاص انتهت المسألة. التي لاكت كبد حمزة انتهى الإسلام عمل كلها. تبقى الإسلام ما هوش ضغينة، مش كرة، مش دم عمال يغلي، بمجرد ان الدم يغلي على الكفر بمجرد الإيمان يبرز الدم.
0: لا إله إلا الله.
2: كل شيء هذا الإيمان، هذا الدين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. انتهوا يعني انتهوا، يعني كفوا عن ما يصنعون بالفتنة في الدعوة وبالشرك بالله وبالكفر وبالآخر. كلمة انتهى دي، انتهى يقال عنها افتعل منها، ما هو معنى انتهى يعني كأن فيه ناهي، نهيته فانتهى، يبقى فيه ايه؟ فيه ناهي. ايه الناهي دي؟ نهي يعني ايه؟ تصدر عن الفعل بحيث لا يفعل بلا تفعل، تقول له لا تفعل، يبقى انت زجرت ان ايه؟ زجرته وقلت له لا تفعل، وانت تحب ذلك، وانت لان مرات تيجي الصيغه وانت لا تحبها، كما تقول لابنك الذي اهمل المذاكره يا سيدي لا تذاكر، مش كده ولا لا؟ او بيجي مثلا يزعق لك يقول اضربني يا ولا، اضربني، اضرب ابوك، دي بقى مش امر، ده تهديد، ده تهديد، مش كده ولا لا؟ فكأن النهي معناها فيه زجر، وزجر بلا تفعل، وانت تحب ان لا يفعل. خلاص. يقابله الامر، وهو ان تدعوه ان يفعل بفعل، وانت تحب ان يفعل، عشان تخرج كلمه اللي هو الرجل اللي قال ابنه اضربني، يا اضربني، اضربني بالقلم، انت لا تحب ان يفعل. يبقى اذا فهمنا ايه نهي وايه وايه امر. النهي ده يمنع ويزجر ويكف عن الفعل. ولذلك شوف بقى الدقه في الاداء التسموي، يقول لك بنسمي العقل نهيه، نهيه، وجمعه نهى، في ناس تسمع كلمة نهى تفتكر ان النهى ده هو العقل، ويقول لك حتى بعض الناس يفسروا النهى العقل، يقولوا لا النهى العقول، النهى زي لما تقول قربة وقرب مش كده، يبقى نهى زي ايه؟ زي غرفة وغرف، يبقى نهية وايه ونهى، النهي العقل جمعه نهى. طب بيسميه ربنا سمى العقل ده نهى ليه؟ قال لك لانه هو اللي بيتحكم في الانسان، ولا بلاش دي، اذا مش هو جاي علشان يقول لك افعل، لان الفعل نفعله بغرائزنا، لكن العقل يقول لك لا بلاش دي لانها تؤدي الى شر منها بلاش. ولذلك كمان حتى التسميه الثانيه يسميه العقل، العقل يبقى العقل هو الايه، هو النهيه. العقل يعني ايه؟ يعقلك، مش يخليك تنطلق للآفة، الناس تريد من عقولها أن تنطلق. نقول له يا شيخ ده الاسم نفسه يدلك عليه، كلمة عقل يعني زي ما تعقل البعير، تعقله يعني ايه؟ تأيده عشان ما ينفلتش. كذلك العقل ده جاي علشان الجوارح دي والعمليات الغرزية والبتاع، يقول لك لا دي لحد كده بزيادة، وده الحد، يبقى سمناه نهية وانا ايه؟ عقل، علشان يحكم ايه؟ يحكم غرائزي ويحكم تصرفاتي، لانني لو اتركت، لو تركت للمسائل غرائزي وانا لي اختيار تبقى دي المصيبه. لو اتركت، لو كانت الغرائز هي المتحكمه وانا لا اختيار لي، تبقى الغريزه هتديك الفعل على قدره فقط، لكن يكون عندك اختيار تيجي بالغريزه وتعمل الفعل على قدره وعلى غير قدره. ضربنا مثل زمان وقلنا الناس يظلمون البهائم، يقول لك دي شهوة بهيمية. طب يا ريتها شهوة بهيمية، طب ده الشهوة البهيمية بتيجي علشان تخص بالأنثى فقط، فإذا حملت لا يأتي الذكر ناحيتها أبدا. شوف مدام بالغريزة المطلقة يبقى بتؤديها على إيه؟ على أدرها. إنما إحنا مش كده، قال وبعد ذلك نيجي نتهم الحيوانات تقول ده شهوة بهيمية. شوف نتهم، شوف شوف من الحيوانات ما اتكلمتش، البهائم ما اتكلمتش، انما احنا اللي بنتكلم. نقول له طب يا ريتها شهوة بهيمية، ده الفحل يجي للأنثى ويشمها فان كانت حامل ما يجيش ناحيتها وهي لا تمكنه منها، يبقى على قدر التخصيب فقط مش كده ولا ايه؟ يبقى نقول شهوة بهيمية بقى. طيب تعالى وضربنا مثل اخر اذكره جيدا، ان احنا قلنا هات الحيوان وضع امامه ما ياكله ثم دعه ياكل ويمتنع عن الاكل، واقعد اضرب فيه طول النهار عشان ياخد حاجه تانيه زائده ما يمكنش، لكن الانسان تقول له لا اللقمه ده عشان خاطري ودي عشان يبقى برضو قال نقول شهوه بهيميه، يا ريتها بهيميه، بهيميه واقفه عند الايه؟ عند الحد الغرض التكليفي. مفهوم؟ يبقى كلمة بقى نهى جمع ايه؟ نهية، علشان العقل عمال بينهي الغرائز عن انها ايه؟ تشرد، ويعلف الغرائز يقول له لا دي بلاشها ودي بلاشها ودي. ولذلك سمي ايضا ايه؟ العقل، وسمي ايضا اللب، لان هو ده لب الانسان، اما كانش هو يحرص حركة الانسان. مفهوم؟ فإن انتهى ويبقى عرفنا. وكمان تيجي علشان تعرف ان المعاني العقلية دي مأخوذة من المعاني الحسية، يسموا حتى الأماكن التي ينزل فيها الماء فتحجزه أن يسيح في مكان آخر اسمها تناهي. تناهي يعني المطر يروح نازل أو المية تقوم تزجره أن يسيل في أماكن أخرى لأنها واطية، اسمها تنهية وجمعها إيه؟ وجمعها تناهي. فإن انتهوا يعني زجروا بالدين الآمر فانزجروا عن الكفر، خلاص يبقى ما فيش لنا عندهم إيه؟ ما لاش. فإن انتهوا فإن الله إيه؟ وغفور رحيم، لأن إحنا ما يصحش إنه يشيع في نفسنا الحقد ما فعلوه بنا قديما، يقول له احتسب ذلك عند الله، ما دامت المسألة أنهم آمنوا يبقى كويس كده. الحق سبحانه وتعالى بعد أن ادانا مراحل القتال وادانا فكرة القتال وبتاع، قال إيه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة يعني إيه؟ الفتنة دي أصلها في الأصل برضو مأخوذة من أمر حسي. هذا الأمر الحسي هو أن صائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها في النار تقوم تغلي زي ما قلت تنصهر، وبعدين إن كان فيها معدن غريب عن الذهب يخرج ويفضل الذهب الايه خالص. فكأن الفتنة ابتلاء واختبار، ليه؟ علشان يظل المعدن الايه النفس. كل فتنة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم نفتنهم كده ونشوفهم هم صحيح جايين لديننا كده ولا. لو أن الإسلام كده كل ما يدخل في حرب وينتصر ومش عارف إيه ولا فيش حد يموت، طب ما كنت الناس كلها تدخل، إنما برضو ينهزمهم وبرضو ينقتل منهم طبعا، علشان ما يدخلش إلا مين اللي هيحملوا بقى كرامة الدعوة، هيحملوا الانسياح بالدعوة، هيحملوا حماية الأرض من الفساد. لازم يكون ناس إيه أشداء مصفين تمام. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون إيه ويكون الدين لله. إذن معنى يكون الدين لله يعني تخرجوهم من ديانات أنفسهم أو من ديانات الطغيان فيهم، مش كده ولا لا؟ ولما نأخذهم من ديانة الطغيان ومن ديانات الناس ومن ديانات المساوي إلى ديانات الخالق، تبقى دي عملية وحشة ولا عملية كويسة؟ تبقى إذا مهمة سامية، مهمة يعني كأنك تريد أن ترشد العقل الإنساني. يا عقل يا أحمق يا كافر، أنا خلصتك من أن تدين لمساو لك إلى من خلقك. يبقى العيب في دي إيه؟ كان يصح أنك أنت إيه؟ أنك أنت تشكرنا على كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجلي هذه الحقيقة، يجي يقول كل رسول يقول إيه؟ قل لا أسألكم عليه من أجر. فكأن العمل الذي يعمله الرسل بالنسبة لكم لو عرض بمقياس الاقتصاد فيكم كان يجب أن يكون عليه أجر، لأنه بيقدم لكم منفعة. شوف كان بيقدم لكم إيه، كان يجب في أصول الصفقات إنه إيه، إنه ومع ذلك ما باخدش أجر، لا لأني زاهد في الأجر، ولكني أستقل أجور أمثالي وأريد الأجور من ربي. يبقى طمع ولا مش طمع؟ طمع في الأعلى، طمع في الأعلى. أنا مش عايز أجر منكم، وأنتوا تقدروا تدوا أجر، أنتوا على الإيمان، أنتوا تدوا أجر على مطلق عمل كده زي بعض وتقدروا زي ما كنا، ما تدي أجر على الإيمان. اللي يدي أجر على الإيمان مين؟ الله. لكن بيقول قل أسألكم عليه أجر حتى يقول للعاقل أن العمل الذي يعمله الرسل بالنسبة لكم لو كان في مقاييس الاقتصاد كان يجب أن يكون عليه إيه؟ عليه أجر، ومع ذلك مش عايز أجر، لا لأني زاهد في الأجر، ولكني أستقل الأجر منكم. وأريده من مين؟ وأريده من الله. ويكون الدين لله فإن انتهوا، شوف إزاي، فلا عدوان إلا على الظالمين. وهل إذا كانوا ظالمين يبقى منا عدوان؟ قال لك لأن الظالم لما يعمل فاهم إن ما فيش حد يعني يغدر عليه، خدت بالك وياي، لا قل له ده أنا أغدر قوي، أنا أغدر قوي وأعتدي عليك زي ما كنت بتعتدي إيه؟ زي ما كنت بتعتدي عليه. وبنسميها مشاكلة، نسميها إيه؟ زي وجزاء سيئة سيئة مثلها. بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي الحيثية، إن قاتلوك عند المجيء الحرام فاقتلوهم، مش كده عنده؟ اوعوا تتخذوا من الحكاية دي الشهر الحرام بالشهر الحرام، مش كده ولا لا؟ والحرمات قصاص، حرمات حرمة زمان يبقى قصاص بقى حرمة زمان، حرمة مكان حرمة إحرام يبقى مدام قصاص. يعني ايه القصاص؟ هو أن تأخذ من الظالم للمظلوم زي ما فعل. شهر حرام يبقى بشهر حرام، مكان حرام يبقى بمكان حرام، إحرام بإحرام، أدي بعضها تمام. الشهر الحرام إيه؟ بالشهر الحرام. يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين ردوا عام الحديبية وهم في ذلك مثلا ستة وعايزين يروحهم وبعدين رجعوهم، فجابهم في تاني إيه؟ برضو في القعدة، بعده في الإيه؟ يعني إن كنتم قد منعتم في الشهر الحرام يعني انتوا جيتوا برضو في الايه؟ في الشهر الحرام، وكملت لك وانتوا عايزين دي اهجت. والحرمات ايه؟ قصاص. كل الحرمات قصاص. نشوف كل الحرمات قصاص يعني ايه؟ ما هي اولا ما هو الشيء الحرام؟ الشيء الحرام ما يحب

0: أن يكون القصاص مما يؤذن فيه. طب واحد سرق مني سرقة، خلاص لما سرق مني السرقة ولا عنديش بينة، إنما أنا مقتنع بأنه هو اللي سرق، أروح أعمل قصاص فيه وأسرق منه؟ يقول لك لا، العملية دي تبقى قصاص في الأمر المعروف، إنما الأمر المختفي دي ما تقدرش تعمل فيه العملية دي. خان في أمانة، خان في وديعة، وما فيش ده بينة عندك ولا أي حاجة، ما تقولش إما أخون له، إما إيه أخون له، أسرق منه زي ما سرق مني، خلاص كده لا. لكن مثلا إيه، افرض إني قريب تجب نفقته علي، فامتنعت أنا عن النفقة، هذا محرم، يقوم مدام أمر علني كده له أن يأخذ من مالي فيأكل، تبقى قصاص. افرض ان زوجتي زي هند ما اشتكت ابو سفيان لمين؟ لرسيدنا النبي، قال لها خدي على قدر الايه، ضيف جه عندك وامتنعت عن كراه وانت انسرقت كده، يروح هو جاي من اي حته ويروح ايه واكل، مفهوم؟ وبعد ذلك الك ان تاخذ بيدك، اهدي اللي ليك انك انت تاخذ بيدك ما لم يكن داخلا في محرم اخر، ما لم يكن داخلا في محرم آخر، وبعد ذلك يتولى ولي الأمر العملية، علشان ما تبقاش فوضى، مش كل واحد يبقى له بقى لا، تبقى فوضى. والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. طب وكيف يقول فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين؟ وبعدين يقول إيه، أم قال لك مش يجوز أن يكون إيمانهم خدعة؟ من الجائز أن الإيمان يكون إيه خدعة، إن برضو خلوكم أنت، إن عادت العقرب عدنا لها بالنعل والنعل لها حاضرة. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، يعني اوعم تظنوا أن الله ملككم فيهم شيء، فهو ملككم فيهم شيء وأنتم وهم ملك لله. شوف إزاي ردنا تاني، مش لنفسنا بقى، ما عملناش إمبراطور، لا. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، دي جاءت بعد آيات القتال، يبقى ألم وأنفقوا في سبيل الله، دي كان القتال اللي واقع بالفعل والحاجة الأمر. لكن أنفقوا في سبيل الله يعني أعدوا أنفسكم
1: للقتال
0: في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اولا كلمه تهلكه دي تهلكه تفعله، دي لا نظير لها في اللغه العربيه الا هذا اللفظ، ما فيش على وزن تفعله في اللغه العربيه ابدا الا هذه الكلمه. والتهلكه الهلاك، تهلكه ما هو الهلاك؟ الهلاك خروج الشيء عن حال اصلاحه بحيث لا يدرى اين ذهب، خرج الشيء عن حال اصلاحه يبقى هلك. فاللي زينا فيه روح بدليل ان مقابل الحياه ليهلك من هلك عن بين ويحيى من حي عن بين، يبقى الهلاك ضد ايه؟ احنا قلنا زمان بنستفيد من دي انك اياك ان تظن ان الحياه فقط هي الحس والحركه اللي انت بتشوفها دي، لا، حياه كل شيء بحسبه، حياه كل شيء بحسبه، حياه حيوان بحسبه، حياه نبات بحسبه، حياة جماد برضه بحسبه، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعل يهلك أمام إيه؟ يحيى، ليهلك من هلك ويحيى من حي عن بين. وبعدين يجي بقى هناك في يقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء بقى، بس مش إحنا، مش الحيوانات، مش النباتات، مش الجمادات، يبقى كل شيء بما فيها مين؟ الجماد، مش كده ولا لا؟ أكن الجماد يهلك، أكن ما دام يهلك هو له حياة، ما احنا عرفنا إن يهلك قبلها إيه؟ يحيى، يبقى كل شيء هالك، الجماد هالك، يبقى له حياة، الحياة بس مش زي حياتي، بقانونه، بإيه؟ بقانونه، يبقى كل شيء مخلوق لحاجة بيؤديها، يبقى دي إيه؟ دي حياته. دي ايه؟ حياته. ولا تلقوا بأيديكم الى الايه؟ شو بقى؟

0: روائع الأداء البياني في القرآن إن الجملة الواحدة تعطيك الشيء وتعطيك مقابل الشيء.
1: الله.
0: ودي ما تقدرش عليها في أساليب البشر أبدا. طب نشوف كده، ولا تلقوا أنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله يعني الجهاد، مش كده ولا لا؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ليه؟ لأن أنفقوا في سبيل الله، الإنفاق إخراج المال إلى الغير، مش كده ده الإنفاق؟ طب ننفق يعني نخرج المال إلى إيه؟ الغير. أي غير؟ الغير الذي يؤدي لك مهمة تفيدك في الإعداد لسبيل الله. عايزين نعمل أسلحة، عايزين نعمل تموين، عايزين نعمل استراتيجيات، عايزين، يبقى أنفق الإيه؟ أنفق بالمال. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني إيه تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ أنت تقدر تقول ألقيت بفلان في النار، يبقى فلان ألقي ولا لا؟ إنما ألقيت بيدي فلان في النار، يبقى أنت الملقي. لما تقول ألقيت بفلان في النار يبقى هو اللي اترمى في النار ولا لا؟ إنما ألقيت بيدي فلانا في النار، يبقى الباء دخلت على مين؟ على اللي اترمى في النار ولا على اللي رمى؟
2: على اللي
0: رمى. إذن الباء مرة تدخل على المرمي ومرة على اللي بترمي به. فبيقول إيه؟ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل أنا أرمي إيدي في التهلكة ولا حرمي نفسي في التهلكة بس بإيدي مش بإيد عدوي؟ شفت إزاي؟ يبقى هنا لا تلقوا بأيديكم، أي لا تلقوا أنفسكم في التهلكة بأيديكم. لا تلقوا أنفسكم في التهلكة بأيديكم. يبقى الباء دخل على إيه هنا؟ على آلة الإلقاء. يعني مش عدو اللي هو حيرميني. وكلمة ألقى تفهم فيها إيه؟ يبقى لازم من عالي إلى إيه؟ إلى أسفل. من عالي، ولذلك يقول لك فلان ألقى أوامره عليه. وكلمة ألقى أو لا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة، كأن ربنا بيقول إيه؟ بيقول ما تلقحوش نفسكم على التهلكة. معناها كده على طول كده، ما تلقحوش نفسكم على التهلكة. يا سلام. طب وهي ولا نلقي بأنفسنا بأيدينا إلى التهلكة يعني إيه؟ قال لك بأنكم تمتنعوا عن الإنفاق في سبيل الله، لأنكم إن امتنعتم عن الإنفاق في سبيل الله اجترأ عليكم عدوكم. وما دام عدوكم قد اجترأ عليكم فسيفتنكم في دينكم، وإذا أفتنكم في دينكم تبقى هلكت ولا ما هلكتوش؟ يبقى هلكت. يبقى إيه؟ الاستعداد للحرب أنفع للحرب. ما يشوفك كده قوي ومش عارف يجي يخفي إيه؟ يجي ناحيتك. فإن أنت امتنعت عن الإنفاق في سبيل الله يجترئ عليك، وحين يجترئ عليك يفتنك في دينك، وحين يفتنك في دينك تقد وصلت إلى الإيه؟ إلى التهلكة. أدي معنى. أو هو كما يريد منا في تشريع القتال أن نقاتل، يأمرنا بأن نزن أمر القتال وزنا دقيقا بحزم، ما تاخدناش الأريحية الكذابة ولا الحمية الرعناء، ولا تقبل على القتال إلا إن كان غالب الظن أنك تنتصر. يبقى المعنى الأولي خليك تروح تنفق في سبيل الله ولا تلقيش بإيدك في التهلكة، مش كده؟ والمعنى بترك القتال، مش كده؟ والمعنى الثاني لا تلقوا بيدكم إلى التهلكة بأنكم تترموا على القتال. لا دي عايزها منكم ولا دي عايزها منكم. زين المسائل وزنا لا يجعلك تترك الجهاد فتهلك لأن خصمك يجترئ عليك، ولا تلقي بنفسك كده بمجرد أي حاجة في الحرب وأنت غير واثق أنك ستنتصر.
2: لا إله إلا الله.
0: الله، إيه الحزم ده؟ هذا هو الحزم الإيه؟ الحزم الإيماني، مش الأريحية والنخوة تاخدني وبعد ذلك أروح رامي نفسي في معركة وانهزم فيه. لأن الانهزام يؤدي الى ايه؟ برضو التهلكة. والاقتراء علي، والاقتراء يبقى اذا نشوف المعنى، شوف الكلمة الجملة الواحدة عملت ايه، ادتني ايه؟ اعطتني الحكم الاول في ان اقاتل ولا القيش بنفسي الى التهلكة، مش كده؟ والتانية ما تقتلش ولا القيش بنفسي الى التهلكة، والآية ماشية تمام. ادتني ايه؟ يبقى حزم الاقدام. حزم الايه؟ الاقدام. معنى حزم الاقدام اللي قال فيه ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبون ساعة. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. فيه اعمال تؤدى اداء شكليا يرفع عنك العتب، واعمال تؤدى بقصد الاحسان في العمل. بيقول لك لا احسنوا، ومعنى الاحسان اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليه ان تعبد الله، يعني تمتثل اوامره كانك تراه. فان لم تكن تراه يعني ضعفت انت في عدي، فبس اقلها انه يراك، اقلها ايه؟ انه يراك. العمليات الان ما بيقدروش على كانك تراه، مش كده؟ عايزين يتشبهوا بانه يراك، فعملوا التلفزيونات الدوائر المغلقه في المحلات الكبيره، قال عشان يجي لاي حته وركن في المحل وروح مدور كده وشوفهم بيعملوا ايه. اذا كانك، فان لم تكن ايه؟ فانه يراك. هي دي اللي ماشي البشر ايه؟ انما شوف تسامي الايمان بقى، انك انت اللي ترى الله، انت اللي ترى الله. يبقى تحسن، ادي معنى الاحسان. الاحسان في كل شيء اتقانه اتقانا، بحيث يصنع الانسان لغيره ما يحب ان يصنعه غيره له. لو الناس عملت الناس على هذا الاساس يبقى كل حاجه ايه؟ انما انت هتغشيني وانا هغشك وتنتهي المساله، وبعد ذلك ماذا يحدث؟ كلنا نجأر بالشكوى، كلنا نجأر بالشكوى. يبقى احسنوا في كل شيء، احسنوا في الانفاق، ولا تحسنوا في الانفاق الا اذا احسنت في الكدح الذي ياتي بثمرات ما تنفق. مش تجيب فلوس يبقى لازم فيها، وبعد ذلك تضعها في والايدي الامينه تاخدها لتصرفها في مكان المناسب. شوف الاحسان عمال يعمل ازاي. وبعدين لا تضيق دائره الاحسان في القتال فقط، لأن الأمر هنا عام، ولا تعتقد أن زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة، إنما كل زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة، كل جزئيات الحياة. أحسنوا أم قال لك إيه؟ طيب أحسن بالمال، ولا تحسن بالمال إلا إن أحسنت الحركة في الأرض، مش كده؟ وعملت عمل كده كويس وقدت نفسك ومن تعول، بعدين فضل عنك حاجة تحسن بيها ولا ايه؟ ادي اول ايه. يبقى احسن بالمال فادفع، مش كده؟ ما عنديش مال، احسن بجاهك فاشفع، احسن بجاهك فاشفع. ليه الجاه؟ ما عندكش مال صحيح، انما اشفع. اشفع بايه؟ بجاهك. والجاه ده الاسلام قومه، يعني جعل له ايه؟ جعل له قيمه، بدليل ان في شركه اسمها شركه الوجوه. شركه الوجوه يعني انسان له وجاهته عند الناس، وله مكانته وله منزلته، وعندوش مال. وانت عندك مال، ادخل بمالك وهو يدخل بايه؟ بوجهته، وتبقى اسمها شركه ايه؟ ويبقى ليا في الربح قد كده ولك قد كده ولك قد كده ولك قد. الله. اذا الوجاهه عند الناس، ومعنى الوجاهه عند الناس يعني ايه؟ يكون لك احترام، يكون لك وزن، يكون لك تقدير. ودي اشياء لها مسبقات في احسانك، ما خدتش المنزله دي كده يعني، لا، لها ارضيه خلتك لك وجاهه عند الناس، خلتك لك وجاهه ايه؟ عند الناس. الرجل الذي يدخل الشارع فكلهم يحترموه وكلهم مش عارف ايه، ويمكن يكون في ايه، لازم عارفين له لون من الوان الفضل عليهم، يعني كأنه احترام مدفوع الثمن. مش احترام من الناس عايز احترام مجانا. نقول لا، ده كل احترام بيبقى مدفوع الثمن. مدفوع احسن بالعلم، عد العلم الى سواك، مش كده ولا لا؟ احسن بفضل قوتك. اعن عامل بيعمل اي حاجة كده، واحد اخرق ومرت عليه فوجدته لا يحسن ان يصنع الشيء، يقف كده ودي يقول له لا ده ينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا ويعملها له مش عارف ايه، علمه كيف ايه فعمل. فرج كربته، فرج كربته الضائقة اللي هو فيها، شيلها شيلها عنه. اذا وجوه الاحسان في الاشياء وجوه ايه؟ وجوه كثيرة كلها يخدم قضية الايمان. ليه؟ لان حتى الكافر لما يرى المؤمنين كده كل واحد في عمله بيحسنه كده ويا بعض كده يغريه ذلك بالإيمان. ما الذي زهد دنيانا المعاصرة في ديننا؟ إيه اللي زهد الدنيا دي كلها في ديننا؟ لأنهم أخذوا دين الله من حركة المسلمين. ولكن هل حركة المسلمين حركة إسلامية أو غير إسلامية؟ هذا الكلام بقى. العقلاء منهم والمفكرين لا يأخذ الدين من حركة المسلمين. ليه؟ قال لك العدالة كده، لأن مش من الجائز ان ده مسلم بدين ومش ملتزم. انا ما اخدش انا بقى الدين من المسلم، الدين من المسلم. ليه؟ لأن في جرائم، في افعال جرمها دينهم، وما دام في افعال جرمها الدين وصلنا لها عقوبة يبقى اذن بانها تقع. ما تشوفش واحد بيسرق وتقول ده المسلمين بيسرقوا، ولكن شوف القانون، أجرم السارق أم لم يجرم، صنع له عقوبة أم لم يصنع. تبقى ما تقولش شوف المسلمين، لأن هذا فعل قدر الله أن البشر يقومون به ولذلك جرمه. العقلاء بقى والمفكرين يأخذون الدين من مبادئ الدين نفسه، ما يأخذهاش من مين؟ لجواز أن تقع عينه على مخالف ودينه يجرمه، فانت ما تخص الفعل المجرم على انه اسلام، خده على انه خارج عن الايه. اذا ساعة ما يشوفونا كده محسنين في كل شيء يقول لك يا سلام ده دين ايه دي. وتلك هي الاسوة التي جعلت الاسلام يمتد ذلك المد الخرافي، مد اسطوري في نصف قرن، ياخدها الى اخر الدنيا في الشرق وياخدها الى اخر الدنيا في الايه في الغرب، وبعد ذلك ينحسر سياسيا عن الأرض ولكن يظل كدين. وهات لي حضارة نشرت أنظمتها ثم زال عن الحضارة سلطانها وبقي لها نظام. إن مثلا نيجي في فارس مثلا، في البلاد اللي في روسيا دي، تجد الإسلام دخلها وغيروا الأول لغتهم، وبعدين تعصبوا لغتهم ورجعوا للغة بإيه بتاعتهم، وتقلص ظل الإسلام هناك، ولكن بقي كدين ولا ما بقيش كدين؟ بقي كدين. تبقى إذا مناعة الإسلام في إيه؟ في خميرته الذاتية، هو اللي بيجيب مسلمين مش المسلمين اللي بيجيبوا الإسلام، هو اللي بيجيب الإيه؟ هو اللي بيجيب المسلمين مش. ولذلك أنا قلت لو أن التمثيل السياسي للأمم الإسلامية في البلاد غير الإسلامية المتحضرة دي تمسك عاصمة واحدة من عواصم الدنيا الغربية، تجد العاصمة دي فيها كم سفارة لأمة إسلامية؟ كم سفارة فيها؟ 63. خلاص كده 63 سفارة، كل سفارة يقوم بالعمل فيها جهاز، كم عدده يا شيخ؟ خليهم 5 بس، وخمسة بأسرهم. الأسرة في أقل 3، ما فيش رجل والست والولد، يبقوا 3 في إيه؟ 15 في كام؟ في 63 شعهم في عاصمة غير إسلامية، ثم يجدون جالية إسلامية ملتزمة ولم تفتنها زخارف المدنية بتاعتهم. ما قدرش ياخدوا واحد منهم عشان يسقوا كاس خمر في حفلة، ما قدروش ياخدوا واحدة منهم عشان يشهد حفلة رقص، ما شافوش واحد منهم في كباريه، ما شافوش ست من الستات دي لابسة بالله، ألا يلفتون النظر؟ إنما أول حاجة بيعملوها يلتفتم إلى هؤلاء على باطلهم غلبوا هؤلاء على حقهم وأخذوهم إلى إيه؟ تحللهم. يقولوا إيه؟ الإسلام لو كان عامل مناعة. إذن الإحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء آخر.
3: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Karim Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
6: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. The killing, taking life that Allah has made sacred. Islam guarantees respect and honor to man, irrespective of gender, color, religion, language, nationality, or social status, on the basis that Allah Al-High has made him his vicegerent to bring prosperity and welfare to the whole world. Islam strives to guarantee all human rights in general and the right to live in particular. It forbids taking life except by way of justice and law. To this effect, the Messenger of Allah says, "No one's blood is lawful except in three cases: a life for a life, married adultery, and apostate, i.e., a rebel against Islamic community." Due to the great care that Islam takes of human rights in general, and the right to live in particular, it threatens those who violate such sacred human rights with the most painful torment in the present world and an everlasting punishment in hellfire on the day of judgment. Murderers deserve Allah's wrath and chastisement simply because killing is transgression against not only divine law, but the family of the slain person as well. Equal in Islam is killing of a Muslim or a zimmi, i.e. a free non-Muslim subject living in a Muslim country. The Messenger of Allah says, if all creatures of the earth and the heavens collaborated in shedding the blood of a believer, Allah would throw them all in the fire. And whosoever kills a mu'ahid, i.e. a non-Muslim who has a covenant with Muslims, will never smell of paradise. In His Holy Quran, Allah All-Merciful says that He ordained the most grievous chastisement for the one who initiated the crime of murder in human history, namely Qabil, Cain in English. The Messenger of Allah, peace be upon him, also says, every human being killed inequitably, the son of Adam, Qabil, has a share in the burden of his blood, for he, i.e. Qabil, was the one who initiated the crime of murder. Islam strongly emphasizes the offensive nature of the crime of murder. The Quranic verse also goes that if anyone slew a person, unless it be for murder or for spreading mischief in the land, it would be as if he slew all mankind.

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: أول قدم تضعها في الجنة، الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة. لما وقفت على باب الجنة واتفتحت أبواب الجنة وعرفت مين هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى، لما شفت مصراعي الجنة ولقيت ما بين مصراعي الجنة 40 سنة يجري الراكب فيها، عرفت الله الواسع سبحانه وتعالى. ودلوقتي تنال ما تتمنى، تنال الجنة، تنال سحر الجنة. اجتمع 4 من السلف الصالح، عروة بن الزبير، مصعب بن الزبير، عبد الملك بن مروان، وسيدنا عبد الله بن عمر مرة، وكل واحد منهم قال للتاني: ما تشتهي؟ نفسك في ايه؟ ايه اكبر احلامك؟ نفسك تحقق ايه؟ نفسك تنال ايه؟ ماذا تشتهي؟ قال مصعب: اشتهي ولاية العراق، وان اتزوج سكينة بنت الحسين، واتزوج عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فتزوجها، فتزوج سكينة وتزوج عائشة ونال ولاية العراق. الثاني كان سيدنا عروة بن الزبير، قال: اشتهي الفقه، ان اكون فقيها. فكان احد الفقهاء 7 الكبار في المدينة في عصر ما بعد الصحابة، عصر التابعين. الثالث كان عبد الملك ابن مروان، قال: اشتهي الخلافة. فنال الخلافة، وجمع الامر عليه في عام سموه عام الجماعة بعد فتن شديدة حصلت، وكان امير المؤمنين عبد الملك ابن مروان. انما سيدنا عبد الله ابن عمر قال: اشتهي الجنة، اشتهي اول قدم الان تضعها في الجنة، دلوقتي حققت الامنية. كل واحد منهم نال ما تمنى، فعشان كده قالوا: ولعل ابن عمر نال ما تمنى. الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة، وداعا للأحزان، خلاص خلصت الهموم، خلاص ما بقاش في تعب، خلاص ما بقاش في مشاكل الدنيا. عشان كده أهل الجنة هيقولوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هيقولوا: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يعني ايه؟ يعني خلاص ما بقاش فيه تعب، ما بقاش فيه نصب، ما بقاش فيه اجهاد، ما بقاش فيه لغوب، ما بقيناش في متاعب الدنيا ولا في هموم الدنيا. خلصت، انتهت احزان الدنيا، انتهت صعوبات الدنيا مع اول قدم تضعها في الجنة. انت متخيل معايا دلوقتي؟ انت خدت الخطوة، بتهيالي انت هتبقى في حالة ذهول، انت هتبقي في حالة من التعجب والاندهاش. ايه ده كله؟ معقولة؟ ايه القصور دي؟ ايه البيوت دي؟ ايه الانهار دي؟ ايه ده؟ مش ممكن، انا فين؟ انت في الجنة، انت دلوقتي في الجنة، انت دلوقتي رجلك على تراب الجنة، تربة الجنة. تعرفوا من ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثين، حديث فيهم قال انه تراب الجنة مس، قال: دخلت الجنة، النبي دخل الجنة صلى الله عليه وسلم، فرأيت فيها جنابز اللؤلؤ، لقى بيوت وقصور، ولقى فيها لؤلؤ، وإذا ترابها مسك وتربتها مسك. وفي حديث تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حصباؤها الزعفران. إحنا هنا في أرض الدنيا، الحصباء الأرض اللي بنمشي عليها دي تراب وحصى، إنما هناك لؤلؤ، الحياة من حواليك شكل تاني، طعم تاني. الأرض مسك عشان ريحتها تبقى ريحة مفيش أعذب ولا أحلى من كده، وزعفران عشان تبقى مدية إشراق ومدية لون جميل، لون حلو وريحة حلوة، وانت ماشي كده مستمتع بالخطوات. الأرض ممهدة، الأرض مش زي أرض الدنيا بنتعثر فيها، مش زي أرض الدنيا بتبقى ساعات تلاقي فيها هضاب وتلاقي فيها مرتفعات وتلاقي فيها اعوجاج. الأرض مسك، الأرض زعفران. ايه ده؟ انا فين؟ انت في الجنة. معقولة؟ تعرفوا انه النبي بيخبر صلى الله عليه وسلم عن اخر واحد هيدخل الجنة، وذكر الرجل ده هيجي معانا في الحلقات كتير قوي. تعرفوا انه هو لما هيدخل الجنة يظهر له بيت كده من لؤلؤ، اول ما يشوفه يلاقي نور شديد قوي، يروح ساجد، يظن انه ايه ده، ان ده ملك من الملائكة، نور شديد قوي. فيقول له ده حاجة بسيطة، دي حاجة من الاقل شيء ليك في الدنيا، في الجنة دلوقتي، دي اقل شيء ليك في الجنة. انا عايزك دلوقتي تاخد نفس كده وبص دلوقتي كده الاعلى، وتخيل دلوقتي انت في الجنة، انت دلوقتي في الجنة. تخيل معنى قول الله تبارك وتعالى: فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فاما ان كان من المقربين، يا سلام على الريحة الجميلة اللي انت شايفها، اللي انت من اول ما دخلت الجنة كنت شممها من 700 سنة، من 500 سنة، كنت شممها من مسيرة 100 سنة، 70 سنة، 40 سنة، زي ما قلنا دلوقتي انت جواها، فشامم الرائحة العالية قوي دي، روح وريحان وجنة نعيم. دلوقتي انت في متعة راحة الجنة، انت في متعة راحة الجنة. واحد من القواد كان مع سيدنا خالد بن الوليد في فتوح الشام، فقال له ذات مرة، قال له: يا أمير، دع عنك القوم، أكفيك إياهم حتى ترتاح. قال له: ارتاح انت شوية. قال خالد: الراحة في الجنة، الراحة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. أصل إحنا في الدنيا بنبقى محتاجين نرتاح، فأول حاجة نبقى عايزين ننام. طب إيه ده؟ طب أهل الجنة مش هيناموا يبقى مش هيرتاحوا؟ لا، أصل الدنيا فيها تعب وفيها نصب وفيها أشياء كتيرة بتخلي الواحد يحتاج أن يخلد إلى الراحة والنوم، إنما الجنة مفيهاش متاعب وما فيهاش هموم، عشان كده ما فيهاش نوم، فيها لذات.
1: ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيه.
0: وهنا في معنى، وهو ده اللي انا عايزك وعايزك تركزوا عليه قوي مع اول قدم وضعناها في الجنة. قلنا معاها الراحة، والراحة لا تبلغ بالراحة، والنعيم لا ينال بالنعيم. يعني ايه؟ يعني اللي هيتعب في الدنيا هو اللي هيرتاح في الآخرة، هو اللي هيرتاح في الجنة. اللي هيشقى ويكد في الدنيا هو ده اللي حينال راحة الجنة. فعشان كده عايزين نتقرب لربنا سبحانه وتعالى بعرق الخدمة. عارف يعني ايه عرق الخدمة؟ العرق ده يا معرقنا للدنيا، يا معرقنا للفلوس، يا معرقنا عشان شهواتنا. ينفع دلوقتي تتقرب لربنا بعرق الخدمة، خدمة ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايزك وعايزك تعيشوا معنا ولربك فاصبر. أيوة تعب، أيوة لازم تعرف إن الدنيا تعب، والتعب لازم يبقى لربنا. ربنا قال يا أيها الإنسان إنك كادح، كلنا هنتعب، كلنا هنشقى، بس هتشقى لإيه؟ أنت عايش لإيه؟ أنت عايشة لإيه؟ هتكد وتكدح لإيه؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الشقى لله، التعب لله، لطعم تاني خالص. إنك تجاهد نفسك في الله، إنك تبقى على حال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحبيب اللي كان تتورم قدماه من طول القيام تعب لله. ان انت النهاردة ممكن تواصل ايام الصيام زي سيدنا عمر اللي يقوله في ترجمته ما مات عمر حتى سرد الصيام، كان بيصوم السنة كلها وما بيفطرش الا في العيدين. تعب لله، كدح لله، شقى لله، كلنا هنشقى، لانه سنة الحياة كده. ربنا قال لآدم كده من البداية، انت قاعد في جنة الخلد مفيش تعب. اوعى الشيطان يخرجك من الجنة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. عشان كده احنا عايشين عشان كده احنا عايشين الشقى، الشقى ده. فاوعى يكون الشقى ده للدنيا ولخدمة الدنيا، ويبقى بعد كده مفيش راحة في الجنة، ويبقى كده انت فوت اعظم هدف. اوعى تكون شقيان لغير الله عز وجل. انما احنا عايزين نشقى لله ونكدح لله عشان نرتاح هناك. انا عايزك تبقى شايف احوال الناس اللي فهمت درس الدنيا واجتهدوا في طاعات الله تبارك وتعالى. وكل واحد ليه باب، في واحد بابه في عبادة من العبادات، واحد بابه في معاملة من المعاملات، في واحد بابه في الأخلاق، في واحد بابه في السلوكيات. أنا عايزك يبقى قدامك الأمثلة دي، ويبقى قدامك الأمثلة دي عشان نكدح لله، عشان نجتهد في طاعة الله عز وجل. تعالوا أقول لكم بعض الأمثلة كده عشان نتنافس في الطاعات، عشان نشقى فنرتاح هناك مع أول قدم تضعها في الجنة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وسيرة سيدنا أبو بكر هتتجدد معانا كل شوية، كان لسه معانا في مشهد الأبواب، ودلوقتي معانا في مشهد تاني، مشهد الإنفاق في سبيل الله. كانوا بيقولوا لا يصح لك ادعاء حب الفردوس وانت لا تنفق في سبيل الله. سيدنا ابو بكر في مره من المرات دفع فلوسه كلها كده، الرصيد كده انت مش شايل فلوس في البنك، كده انت مش شايل حاجه للزمن، كده انت ما عندكش عقارات وعندك تجارات وعندك وعندك، الرصيد صفر. جيبي فلوسه كلها شقى كله، ووضعه بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصرف منه على الجهاد. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر ينافس سيدنا أبو بكر فينفق نص فلوسه كدح وشقى لله تبارك وتعالى. سيدنا عثمان لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين ان هم كل واحد منهم يتبرع عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف على الجيش اللي رايح يقابل الروم في تبوك اللي على مسافة كيلومترات كثيرة جدا، 700-800-900 كيلو، ورايحين في عز الحر، وسموه جيش العسرة. فيجي سيدنا عثمان يحط الفلوس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ويقول له عثمان في الجنة. سيدنا عثمان ما ينام، عارف ان الدنيا دار الشقاء لله. تعرفوا يعمل ايه؟ صح ان عثمان قام في الحجر، حجر اسماعيل، قام الليل كله وصلى بالقرآن كاملا في ركعة وتر. يا نهار ابيض، 30 جزء، ال 30 جزء اراهم واقف شقيان لربنا، شقيان لله تبارك وتعالى. كانوا بيشقوا في الصلاة، بيشقوا في الصيام، بيشقوا في الصدقة، بيشقوا في أبواب الطاعات. وغيرهم كان بابه البر. عارفين في قصة أصحاب الغار، وإحنا كده في المكان ده وإحنا بتتأملوا معانا وإحنا قصدين إن إحنا نصور في الأماكن دي عشان تعيشوا معاني جميلة، وعشان نمتع عينيكوا بالله الجميل. فكرني المكان كده وإحنا بنصور دلوقتي بقصة أصحاب الغار. أصحاب الغار اللي دخلوا في جبل زي الجبال اللي إحنا بنصور فيها دي، ودخلوا غار عشان يرتاحوا شوية، فيتقفل عليهم الغار بصخرة، وكل واحد يقول هنتصرف ازاي، هنعمل ايه. فهم كانوا ناس صالحة، كانوا ناس من الصالحين، فكل واحد قال نعمل ايه. قالوا مالكوش حل الا ان انتوا تتوسلوا لربنا دلوقتي بافضل الاعمال اللي انتوا تقربتوا بيها لربنا، ناس شقيت لربنا. فعشان كده فرج كربهم بدعائهم ونحسبهم من أهل الجنة. عملوا إيه؟ إيه كانت أعمالهم؟ الأولاني كان عنده ابنة عم، واحد كان بيحب واحدة بنت عمه قوي، وبعدين الحياة تقلبت مع ابنة عمه هذه، وجات له في يوم من الأيام وطلبت منه فلوس، قال لها تديني نفسك. قالت له طب ما ينفعش، طب كذا كذا، قال لها ما فيه، هو كده. فبيقول ولما كان خلاص هيزني به

أخذ الأغنام اللي اداها له، وأخذ ينمي له ماله، هو قال له خليها عندك أمانة. فلما جاله بعد فترة قال له حاجتي فين؟ قال له الحاجة اهي، اتفضل خد حاجتك، وكمان خد ده وده وده وده. قال له أنا اديتك حاجتي بس، أنا مش عايز أكتر من ده. قال له لا، ما أنا شغلتها لك، فخدها وبأرباحها. كان أمين، كان عفيف، فعشان كده شيء لله تبارك وتعالى. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم كربة الغار، كربة الحجر اللي سد عليهم الأبواب، فتحت لهم الأبواب عشان كانوا شقيانين لله، عشان كانوا بيعملوا عمل ابتغاء مرضات الله. الثالث، وهو ده كان محل الشاهد، الثالث كان ليه أم كان شديد البر ليها، كان يجي ياخد اللبن اللي يحلبه ويروح رايح لأبوه وأمه يشربوا الأول قبل ما أهله، قبل ما مراته وولاده يشربوا، يقدم أبوه وأمه. ففي مرة من المرات رجع لقى الأب والأم ناموا، وهو جايب لهم اللبن بتاعهم، مراته تحتاج، الولد يحتاج، راح واقف باللبن لغاية طلعت الفجر، لغاية ما الأب والأم صحوا من النوم، وراح مقدم لهم اللبن وما ادهوش لا لأولاده ولا لمراته ولا قدمهم. ناس كتير النهاردة أول ما بيتجوز بينسى أبوه بينسى أمه، إنما ده كان شقيان في البر. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم. الناس دي اللي شقيت، الناس دي اللي فهمت درس الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة، وهي دي الواجبات العملية. الواجبات العملية لازم يبقى ليك باب في الصدقة، باب في الصلاة، باب في الصيام، باب في العمرة، باب في بر الوالدين، باب في صلة الأرحام، باب في إطعام الطعام، باب لازم يبقى ليك عمل، بس عمل تشقى فيه لربنا سبحانه وتعالى عشان تحس بروح وريحان وجنة نعيم. تعالوا نمشي بقى في الجنة، وتعالوا ناخد بعضينا دلوقتي وندخل في مساكن الجنة ونشاهد ما أعد لنا الرحمن

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك،

وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا. ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافداً.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: لبنان وإسرائيل على حافة وقف نار مشروط ومتعثر، حزب الله يرفض الاتفاق وعون يتمسك بالفرصة الأخيرة، وترامب يقول إن الصراع الإسرائيلي اللبناني مرتبط بإيران، وأن ضمان الملاحة في هرمز أبرز نقاط الاتفاق القريب مع طهران، وناشطات استراليات في أسطول الصمود يطالبن بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، وبيني وونغ تقول إنها تصدق روايتهن وستواصل الضغط للكشف عن ملابسات ما حدث. والحكومة الفيدرالية ترفض الرسوم الأمريكية الجديدة، والبانيزي يعزوها إلى خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. ونبدأ النشرة من تطورات الشرق الأوسط، حيث دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مرحلة شديدة التعقيد في ظل تباين المواقف حياله، ففيما اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون فرصة أخيرة للتوصل إلى تهدئة شاملة، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب كخطوة أولى نحو بسط سلطة الدولة. وفي خطوة داعمة لهذا المسار، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق، ووصفه الأمين العام للحزب نعيم قاسم بأنه استسلام وهزيمة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار ما دامت العمليات العسكرية مستمرة، ودعا إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. أما إيران فربطت أي اتفاق مع الولايات المتحدة بوقف القتال في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبه، ملوحة بإمكان دعم حزب الله مباشرة إذا تواصل التصعيد. في المقابل أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدراسيان في إسرائيل أن المفاوضات الرامية إلى تثبيت الاتفاق لا تزال مستمرة، وأن هدفها يكمن في إبعاد حزب الله عن أي ترتيبات أمنية مستقبلية في جنوب لبنان.
2: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
1: وفي الأثناء أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تحتفظ بحق استهداف بيروت إذا تعرضت تجمعات سكنية إسرائيلية لهجمات. ميدانيا قتل 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي بحسب وزارة الصحة اللبنانية. كما أعلنت قوة اليونفيل مقتل أحد عناصرها وإصابة 2 آخرين في هجوم وقع الأربعاء. وفي ظل استمرار المواجهات، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك عن قلق المنظمة من تزايد استهداف قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.
3: Since March, 7 peacekeepers serving with UNIFIL have now been killed following the escalation of hostilities, and several more have been wounded. We reiterate that attacks on peacekeepers must stop. They are grave violations of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. And as we've been saying, these killings may amount to war crimes.
1: وبدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدما في الجهود الرامية لاحتواء الصراع في جنوب لبنان، كاشفا عن أنه أجرى اتصالات شملت حزب الله، ومعتبرا أن تحقيق السلام في لبنان يبقى مرتبطا بتطورات الملف الإيراني. وفي موازاة التطورات اللبنانية، تواصلت المؤشرات على تفعيل المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران رغم التهديدات المتبادلة. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها مع إيران إما عبر اتفاق أو عبر القوة العسكرية، معتبرا أن أبرز محاور أي تفاهم مرتقب هو ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب أنه لا يسعى حاليا إلى لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه لا يستبعد ذلك إذا كان من شأنه المساعدة في إبرام اتفاق بين الجانبين. طالب نشطاء أستراليون شاركوا في أسطول الصمود العالمي بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، متهمين السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم بعد اعتراض السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في البرلمان الأسترالي، حيث طالب أعضاء الأسطول بنشر تسجيلات قالوا أنها توثق سوء المعاملة الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز، كما زعموا أن القوات الإسرائيلية أبلغتهم بأنها تعامل الأسرى الفلسطينيين بصورة أسوأ. وقالت نيف أوكونور، وهي أحدى المشاركات في الأسطول من ملبورن، أن هناك أسئلة جوهرية يتوجب على الحكومة الإجابة عنها فيما يتعلق بهذه الحادثة.
4: From the moment of interception to being on the prison boats, in the immigration yard, and even in the Israeli airport, they were physically beaten, assaulted, and sexually violated. They beat us until we screamed and we cried and we begged for help. It is these perpetrators and the political affiliates such as Penny Wong and Anthony Albanese who need to be scrutinized.
1: وفي تطور لافت، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ أنها تصدق إفادات ناشطات أستراليات زعمنا أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهن من قبل القوات الإسرائيلية، واصفة هذه الادعاءات بأنها مروعة وغير مقبولة. وأمام لجنة التقديرات وفي جلسة شهدت مواجهات حادة، قالت وونغ أن الحكومة تواصل الضغط من أجل تحقيق عاجل، لكنها لا تبدي تفاؤلا كبيرا بإمكان الوصول إلى تحقيق مستقل وشامل.
5: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
6: So you believe these women?
5: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
1: في المقابل، تنفي مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات، كما رفضها جيش الدفاع الإسرائيلي، فيما تواصل أستراليا المطالبة بتحقيق مستعجل. أقر مجلس النواب التعديلات الضريبية التي طرحتها الحكومة الفيدرالية، لكن الائتلاف المعارض لا يستبعد التعاون مع حزب الخضر لمنع تمرير ما وصفه بالضرائب الجائرة في مجلس الشيوخ. ويحتاج مشروع القانون إلى دعم حزب الخضر لاجتياز مجلس الشيوخ. بدوره اعتبر رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لحزمة التعديلات بأكملها تظهر مدى انفصاله عن الواقع.
7: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
1: رفضت الحكومة الفيدرالية مقترحاً أميركياً لفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على واردات من 60 دولة واقتصاداً من بينها أستراليا، بحجة عدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد. ووصف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي القرار بأنه ناتج عن خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب.
8: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was a decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
1: ويستثنى من الرسوم المقترحة كل من صادرات لحوم الأبقار والذهب الأسترالية. وفي موقف متفق مع الحكومة الفيدرالية، انضم زعيم المعارضة أنجس تايلر إلى الأصوات الرافضة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، ووصفها بالسيئة.
9: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
1: في أخبار الرياضة، انتزع المنتخب العراقي تعادلا مثيرا من نظيره الإسباني بطل أوروبا بهدف لمثله في مباراة ودية أقيمت في لاكارونيا قبيل أسبوع من انطلاق كأس العالم. وتقدمت إسبانيا عن طريق قائدها فيران توريس في الدقيقة 16 قبل أن يدرك أسود الرافدين التعادل عبر ميرخاس دوسكي في الدقيقة 27. وفي مفاجأة أخرى، تلقى المنتخب الفرنسي أحد أبرز المرشحين للفوز بالمونديال خسارة ودية أمام ساحل العاج. هذا ويقع المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج في نهائيات كأس العالم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، أديلايد أمطار خفيفة 15 درجة، بريسبن مشمس 19، بيرث مشمس 21، ملبون مشمس جزئيا 14، سيدني مشمس جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: ركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال:

0: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
1: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير.
1: رب افتح علينا فتحا يزيننا اتساعه، وأنر بصيرتنا بالأسباب والحكمة ما يملأنا قناعة، وارض عنا رضا لا نشقى بعده أبدا، وامنن علينا بقرة عين غير منقطعة، وقلب سليم وفكر رحيم وكامل التسليم لكل أقدارك يا رب العالمين. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أمين يا رب العالمين. اليوم نتأمل معكم في كتاب الله في نظرات بسيطة. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. الصلاة صعبة إلا على الخاشعين، ليس من حيث القيام والركوع والسجود والجلوس، لكن الصعوبة من جهة أن الصلاة بحق هي التي يدخلها المصلي بقلب حاضر فيؤديها مبتغيا رضا الله سبحانه وتعالى، تاليا القرآن بتدبر، قاصدا معاني الدعوات والأذكار دون أن تجري على لسانه وهو في غفلة عن معانيها التي هي روح العبادة. ولو وقفنا أمام عظيم من أهل الدنيا، كيف سيكون كلامنا؟ وكيف ستكون حركتنا؟ فكيف بالوقوف بين يدي الله رب العالمين؟ وقال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. صدق الله العظيم. وهذه الآية مرجع في التربية. الأب الناجح يصطحب ولده معه إلى مواطن الخير وإن صغر سنه، وحيثما تكون الصحبة فسمى الفوائد. قصة تحكى وقدوة ترى ورجولة تصنع وقيمة تغرس وصداقة تتكون وعمل صالح يشتركان فيه معا. فالذي يختزل أبوته داخل الجدران لن يستكمل أبدا في ولده صناعة الإنسان. صدقوهم ورافقوهم. وقال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. صدق الله العظيم. الموفق هو من يحرص على ألا ينقطع عمله من بعده، وعلى حصوله تمام النعيم له عند ربه بلحوق ذريته به. وفي الآية توجيه لأن تدعو للذرية، ولا تكتفي بالدعاء للأبناء فقط، ولكن الدعاء للأبناء وأبناء الأبناء والذرية كلها. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ولا تكتفي بتنبيه الناس على الخطأ، بل دلهم على بدائله الصحيحة، فإن ذلك يسهل عليهم أن يهجروا الخطأ الذي نبهتهم إليه للصواب الذي دللتهم عليه. وهذه طريقة القرآن. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صدق الله العظيم. أما الوسطية هي التي ميراث أمتنا وصنعت عزتها، فلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط، وبها انتقلت السيادة من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما يجري من مكائد على مر العصور إنما هي محاولات لصرف الأمة عن ريادتها وقيادتها للدنيا. قد ينجحون زمنا بالشهوات والشبهات والخيانات، لكن الذي أورث الأمة القيادة قادر على الإحياء والإعادة. ووالله لتمتلئن الدنيا بنور الإسلام وعدله. فاجتهد ألا تترك مكانك في القافلة، لأن قوافل الله موعودة بالوصول ونوره يأبى الأفول. وقال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. من ذا الذي يستحق الحب أكثر من الله عز وجل؟ ومن ذا الذي يستحق أن أشغل بطاعته والعمل لديه أكثر منه عز وجل. والحب ليس فقط الشعور النفسي بأني أحب الله عز وجل أكثر من أي أحد، إنما الحب الذي يولد مبدأ سمعنا وأطعنا، الحب الذي يجعل الإنسان يراقب الخالق ويحاسب نفسه آناء الليل وأطراف النهار، الحب الذي يولد المبادرة لكل ما يحبه الله ويرضاه. الحب جاء تفسيره في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اللهم ارزقنا حبك. يسألونك، تكررت عدة مرات، مما يدل على أن التفقه في الدين واجب عيني لا ينبغي أبدا التفريط فيه لمن أراد الاستقامة وسلامة الدين. ومفتاح العلم السؤال: اللهم ارزقنا العلم النافع الذي يقربنا إليك ويؤنس وحدتنا في قبورنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وافتح علينا من بركات السماء والأرض، إنك أنت السميع العليم. اللهم آمين يا رب العالمين. وهكذا نظرات صغيرة في كتاب الله ربما نقف عندها لنفهم ما تعنيه هذه الآيات. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا، إنك سميع مجيب الدعوة. وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: رسالة إلى أهل البلاء. عزيزي المستمع، إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري. فاعلم أخي المستمع، يا من ابتلاك الله بالمرض أو الفقر أو بالحرمان من الأولاد، اعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك، ولكنه يبتليك ليطهرك ويقربك، فإنك بصبرك على البلاء ورضاك عن قضاء الله تصبح حبيب الرحمن جل وعلا. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نعم أيها المبتلى، أنت حبيب الله، وإذا أحبك الله عز وجل فقد فزت ورب الكعبة بخير الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ثم ينادي في السماء ويقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغداء في الأرض. رواه الإمام مسلم. وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب به. رواه البخاري. أيها الأخ الكريم، تأمل معي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي. نعم، فليست هناك مصيبة أعظم ولا أشد على النفس من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد عليك المرض فتذكر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا اشتد عليك الفقر فتذكر كيف كان يعيش النبي، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تذكر معي عزيزي المستمع تلك البشرى التي وعدنا بها الله تعالى في كتابه في سورة البقرة

0: وأولئك هم المهتدون.
1: ويا له من فضل عظيم لا تدانيه الدنيا بكل ما فيها من متاع. عزيزي المستمع، يا من ابتلاك الله فصبرت واحتسبت وعشت على طاعته، أبشر بالجزاء الذي يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد آن الأوان لأن نرفع أيدينا بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقبل أن تذكر كم أصابك الله من المحن، تذكر كم أصبغ عليك من النعم. وإذا أصبت ببلاء فتسلى بمن هو أشد منك بلاء، واحمد الله على أن البلاء في دنياك وليس في دينك.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusna wa min sayyati a'malina. Man yahdi illahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiya lah. Wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the Ummah, fought and struggled in the path of Allah and left us on a clear platform, as clear by night as it is by day. Anyone who goes away from that platform is doomed. إن شاء الله نواصل حديثنا عن المقصد الخامس للقرآن وهو تكوين الأسرة وإنصاف المرأة. كان الزواج في قبائل البدو وشعوب الحضارة ضربا من استرقاق الرجال